0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انساهم العالمي. ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
9: حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان، وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها، أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت ردا حتميا على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا، ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

سيكولوجيا الثورة وكربلاء الإنسانية. دعونا نتأمل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي احتضنت المأساة والمجد معا. كربلاء في عاشوراء التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية. الحسين في كربلاء لم يكن يمثل الضحية المستسلمة، بل كان القائد المستعلي بإيمانه على الجراح يحيط به الأعداء من كل جانب، يمنع عنه وعن أطفاله قطرة الماء، يشاهد إخوته وبنيه يتساقطون كالأقمار على رمضاء كربلاء، ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمته، ولم تتبدل نبرة صوته الواثقة بالحق. إن تجلي الإنسانية في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق وصحبت نساءه سبايا، والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يالي ثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالاً أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لا بد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ.

الخطاب الزينبي وتخليد الثورة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الحسين دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أضلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون علك

ما له إذا مس قطرا من تمامك أثمرا وأجدب غيم الروح دي بابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي فاصطفتك مبشرا ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم وظلا إذا قيض الزمان تنمرا يدق على أبواب قلبك نبضهم وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئاً مقدراً، كما جئت للفجار حتفاً مقدراً، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام، تنشر كوثرا إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفى وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات، فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه، ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.

0: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرميلة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
1: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة إلى التكنولوجيات الأجنبية، إلى الخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
0: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
2: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير وظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
0: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
3: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى أن نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
0: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
4: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
5: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختباراً مصيرياً في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
1: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق على الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه خصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق. إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكل هاي تدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
0: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
2: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهاريج بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
0: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
3: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل، اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل، البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا، هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة التجهيز. لكن أنا باعتقادي أنه كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير، نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكاملة كميات نفسها، لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة نوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان ومنها مشروع ميناء العقبة، وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
0: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
1: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطياته الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
0: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
4: يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل، لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطل.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي، عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه، ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها، فيفز في القسمات جرح بلبل، يحكي فتضطرب اللغات، وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصل.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء ويقين عباد بهم يتغلغل، لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله لمعان أعين زائريك يبسمل، وكأن في الصلوات عيدا أبيضا من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم يا عاشقا للضيم لا يترحل، فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

وطن صدرك علي حافر فرس والخد بالرمال اندفن وصفالي بجروحك شمس.

طفل عالمي بأسره رسائل كلها قطرة طفل.

0: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
1: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
0: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة حتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
0: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
3: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
0: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
1: نعم البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
0: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية اللي بترو دولار. احنا اكثر من 43 او 45 تريليون البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
0: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: الحسين

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الردى بالنور لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمحوا اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر.

0: إنسان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر يأتي زمان كل شيء ضده الليل يشمس والظهيرة تقمر يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر هذا ولائي يا ابن بنت محمد أنت الشهادة والشهيد الأكبر يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوت المنبر كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر
1: في اللحظات التي تكتب فيها هذه السطور تشهد البصرة غزواً من نوع آخر غزواً حول جلود البشر إلى ساحات قتال وجعل من السكينة حلماً بعيد المنال هي حرب الدبابيس السامة التي استهدفت أجساد الصغار والكبار مستورة كانت بالثياب أو عارية فلا حصان اليوم أمام هذا الضيف المشاكس الذي استباح المدينة وكأننا في مشهد هوليودي لفيلم رعب طويل تتدفق قوافل البعوض لتغزو البقعة المأهولة لتشارك البصرة العالم اضطراباته وحروبه لكن بطريقتها الخاصة حرب مع البعوض الدامي الذي لا ترهبه المبيدات ولا توقفه المواد الكيميائية التي صنعت خصيصا لإبادته لقد بات يسرح ويمرح فوق وجوه الأطفال مخلفا وراءه دمامل موجعة وصرخات لا تهدأ بدأ الأمر حين انهمر المطر الغزير والنادر من سماء المدينة فلهجت الألسن بالدعاء اللهم اجعله مطر خير ولكن هل كان خيرا حقا؟ أم أن هذا الغيث كان إذانا بانطلاق جيوش لا ترى إلا بآلامها؟ إذاعتنا تقف اليوم عند هذه الظاهرة لتبحث عن إجابة يصب المواطن عبد الكريم حسن في طرح شكايته ومناشدته لإذاعتنا قائلا
2: مناشدة حكومة يا ريت انه تشوف يعني مبيدات فصلية فصول السنة اللي يتكاثر بها البعوض هاي المستنقعات اللي يتكاثر عليها البعوض طبعا هو دائما يتكاثر بالاماكن الرطبة والمظلمة والماء فيا ريت يعني الحكومة تتفضل علينا وتتكرم على شعبها المقرود والمقروص وتشوف حل يعني يا ريت والله وما يعني انه تاخذ هذا الموضوع على مأخذ الجد والأهمية القصوى
1: تعدى هاجس الخوف لدى المواطن البصري من تلك الظاهرة إلى القلق والتوتر من ظهور كائنات حشرية خاصة في المناطق الزراعية التي حولتها الحاجة إلى مناطق سكنية الأمر الذي قاد إلى مناشدات صارخة لوضع حد من جهات مسؤولة بهذا الشأن وسكوت عن ظاهرة تكاثر البعوض وغيره من الحشرات قد يقود إلى أمراض صحية وبيئية خطيرة ومن باب الحصر اكتفت إذاعتنا بمناشدة المواطنة وفاء أم حسين قائلة
3: احنا نناشد الجهاز المختص الانتشار البعوض وانتشار الحشرات والناموس والجيدان اللي بالارض، يعني جاي نعاني معاناة مو طبيعية بالنسبة للاراضي الزراعية، وهاي معاناتنا. يعني سابقا كان اكو طيارات تدب مبيدات وسيارات تدب مبيدات، حاليا كل شيء ماكو، فكل اللي جاي نتأذى. فاحنا نناشد الحكومة، نناشد الجهات المختصة النظر ان من هاي الناحية احنا حتى انتشار امراض جاي يصير بهذه المناطق الزراعية عن طريق هذا البعوض والحشرات. رجاء انه النظر انه ومعالجة هاي الامور والوقاية من عندها.
1: وفي سياق متصل أوضحت لإذاعتنا مديرة منظمة أوزون للخدمات العامة والتنمية المستدامة الأستاذة فدوى طعمة عن الأسباب المحتملة لانتشار البعوض في مدينة البصرة قائلة:
4: في الآونة الأخيرة شهدنا ارتفاع أعداد البعوض في محافظة البصرة، صراحة صار هو يشكل مصدر إزعاج وقلق للمواطنين. طبعا إلى عدة أسباب، هو تراكم النفايات اللي موجودة بعض المناطق السكنية وخاصة بعض القطع المهجورة الخاصة بالمواطنين ورميها، طبعا وجود مياه راكدة من سبب الأمطار أو من المياه الثقيلة الطافحة. فأكو مناطق طبعا فيها هذا الموضوع، يعني يزداد عدد البعوض. يعني ما شهدنا حملات رش مثل هذه السنوات السابقة، فنحتاج إلى معالجة دورية بالمناطق. هاي الظاهرة تتطلب معالجة فورية، لأن جاي الشكل بصراحة خطر، إحنا خاصة بالبيوت اللي ما كانت عندنا يعني بعوض، فطبعا السبب مخاطر على الصحة والبيئة.
1: وعن خطورة ظاهرة البعوض واعتبار مدينة البصرة الأرض الخصبة لهكذا توسع حشري خطير، بيّنت الدكتورة زينب السعد الكثير من المعطيات التي من شأنها أن تكون الحافز البيئي لولادة هذا الخطر، قائلة:
5: المدينة تعتبر يعني من المدن البيئة خصبة لتكاثر هاي الحشرات، هو يشكل خطر صدق حقيقي. ليش؟ لأنه يعتبر ناقل بيولوجي لمسببات الأمراض الخطيرة. فشنو مثلا الأمراض اللي يمكن ينقلها هذا البعوض؟ ينقل لنا الملاريا. الملاريا هي مرض طفيلي سبب طفيلات اللي هي يسمونها المتصورة. حمى الضنك اللي هي تعتبر من أبرز التهديدات الوبائية بالبصرة، ينقلها بعوض نوع يسمونه البعوض الزاعج المصرية. ليش؟ لأنه هو يتكيف بشكل يعني بالعيش بالقرب من البشر داخل المنازل، عادي تلقاه بالخزانات مالت الماء، اواني يعني المواعين والاطارات القديمه وكلش. انه هذا المرض معناته شو يصير؟ بيصير ارتفاع شديد في درجه الحراره والم بالعظام والمفاصل، يعني حتى يسموها الحمى مالتها حمى تكسير العظام.
1: واستأنفت السعد حديثها متطرقه الى الجانب الطبي التي يخلفها قرص البعوض، قائلة:
5: مشاكل جلدية يعني بسبب الحكة المستمرة، صار تورم بالمكان، وبسبب الحكة ممكن يدخل بي يعني صار التهابات وصار مشاكل بكتيرية، ممكن هاي تتطور أصلا هاي المشاكل البكتيرية وتزيد يعني وتصير مضاعفاتها أكبر.
1: لعجب من قدر غزو البعوض لمدينة البصرة، وذاكرة أبنائها تقول إنها المدينة الإسفنجية التي تمتص المصائب ولا تثكل. لا نريد التطير ورفع صحائف الشكايات، لكن عندما يصل الضرر إلى سكينة الناس وصحتهم في أجواء بيئية مسمومة، فعلى من يهمهم الأمر بلوغ السرعة في وقت آفة البعوض المتفشية في أجمل محافظة عراقية طالها الإعمار والاستثمار، وبانت للناظر عروسا تتجدد رغم النكبات. فلطفا بمن يحب تلك المدينة ويحرص على سلامة ناسها بالاستجابة السريعة لمناشداتهم المتوترة، فذلك أقل واجب وأتم عمل.

0: يبتعد ما يتمنى يلب عينك تشوف قبل قتل تشوف وصيتنا.
1: جديد حيدر هاجر وأحمد الناصري.

0: قبل قطع الجفوف وصيتي.
1: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: الحمى النسفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة، ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي، حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي، وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس، مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
4: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات، وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
3: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح، مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
5: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
3: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
6: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع. توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
3: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
7: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، واحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة الذبائح. فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا احنا عاجزين أن نوظف قدام أو نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمون الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
3: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
8: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
3: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
9: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
3: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
10: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
11: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: دائما عندما تقع الجائحة، أي جائحة مرضية، يتم البحث وبشكل مضطرد وسريع عن منشئها. وهذا ليس من اليوم، بل منذ مئات السنين، إذ كانت المدن عندما تقع فيها جائحة في الدولة، في الإمبراطورية سواء كانت الإسلامية أو غيرها، كان يمنع أو تحجر هذه المدينة باعتبار أن هذه المدينة هي مصدر العدوى الرئيسية. وغالبا ما كانت تعرف الجائحات قبل مئات السنين بأنها الطاعون. الطاعون الذي هو في بعض الأحيان يوصف حتى في الكتب، ابن سينا والجاحظ وغيرهم وصفه ووصف أعراضه ووصف هذه الجائحة. فكانت دائما مصادر الجائحة يتم البحث عنها. يتبين أو يكاد يكون أن فيروس كورونا الذي انتشر قبل 6 سنوات من الآن أو 7 كان له مصدر بلا شك، يعني نقطة بداية لهذا الفيروس. ما أجوا انتشر بشكله الذي عشناه في تلك السنوات، إلا أنه كان واضحا في بداياته أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية. وبدأت دول العالم بالبداية، الصين كانت يعني تغلق بوجه الصحافة العالمية، تحاول ما تبين أن هنالك فيروس منتشر أو أن هنالك جائحة، لكنها لم تستطع. بنهاية الأمر انتشر الفيروس وعم كل دول العالم، كل الأرض، وكانت النتيجة كارثية على الاقتصاد العالمي وعلى السياسة العالمية وعلى حقوق الإنسان وعلى المجتمعات وإلى آخره. حتى أفرز حالة من الغضب، على رأي بعض المفكرين يقول نحن نعيش في زمن الغضب. يعني سابقا كانت الحروب معروفة، مثلا حتى الحرب العالمية الثانية، قبلها الأولى، قبلها الحروب بين الإمبراطورية الرومانية وغيرها، بين الدولة الإسلامية والرومان، بين حروب معروفة واضحة. اليوم الحروب غير معروفة، مرة تكون عبر حروب المناخ، مرة تكون عبر الطائرات المسيرة، مرة حروب هجينة. كأنما نحن فعلا في زمن الغضب، مرة تكون حروب سبرانية، مرة تكون حروب هكرات، تهكر وزارات، تهكر يعني أماكن مهمة في الدولة. ما عادت أو ما عاد الموضوع أنه حرب بين بلدين أو حرب بين جهتين أو حرب بين مجتمعين، أبدا. إنما حروب هجينة يدخل فيها الطائرات المسيرة، تدخل فيها الصواريخ، تدخل فيها الميليشيات، تدخل فيها المجموعات المنفلتة، يدخل فيها الاغتيال، الحروب السبرانية. هسه على سبيل المثال الحرب الأخيرة أو اللي ما زالت حتى اليوم مستعرة بين أوكرانيا وروسيا، ما تعرف شنو هي هذه الحرب. هنالك غضب، مرة طائرات مسيرة تهجم على موسكو وتسبب حرائق بها كبيرة، ترد موسكو بصواريخ منفلتة تدمر حتى متاحف وغيرها، انفجارات مجهولة في أماكن من روسيا ما حد يكون مسؤول عنها، انفجارات أخرى في أوكرانيا تستهدف شخصيات، حروب سبرانية. يعني ما تعرف شنو نوع هذه الحروب. سفينة واقفة في راسية، عفوا، في البحر الأسود، ما تشوفها إلا احترقت. شنو الموضوع؟ الموضوع هو هذا زمن الغضب كما يعبر عنه. زمن الغضب هو الزمن الذي نعيشه، وهو الذي فيه هذه الحروب المستعرة الهجينة. الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران، ما تعرف شنو الموضوع. يعني المنطقة كلها اشتعلت، شي تضرب شي، انفجارات مجهولة، ضرب تحت الحزام كما يقال، حروب سبرانية، يعني تنطلق طائرات من هنا وهناك وتضرب هنا وهناك. إذن هكذا أصبحت، أو هكذا أصبح العصر الحديث. هذا طبعا ما ينسحب فقط على الحروب، ينسحب أيضا على ماذا؟ على المشكلات التي تحدث في العالم، منها الجائحات المرضية أو المشكلات البيئية، المشكلات المناخية. فهو الموضوع بصراحة ليس تراتبيا، إنما يعني هجينا، صراعات مشكلة بطريقة مخيفة إلى آخره. المفاجأة أن شخصية مثل مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي كابارد تختم مسيرتها الوظيفية بإلقاء قنبلة، كما يقولون، سياسية مدوية. ولكن إذا اتهمت تولسي كابارد أنتوني فاوتشي بصفته مدير سابق للمعهد الوطني للحساسية بأن الأخير خصص ملايين الدولارات لتعزيز خصائص فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلوم الفيروسات في الصين، يعني يدعم أبحاث في هذا المجال، وهذه الأبحاث هي التي ينظر إليها الآن على نطاق واسع كمصدر محتمل لجائحة كوفيد 19. إذن المشكلة بدأت تتضح شيئا فشيئا. هسه ليس بالضرورة أن يكون هذا الموضوع صحيح، أنه في أمريكا تخصص ملايين دولارات إلى أبحاث في معهد ووهان للفيروسات، وهنا تبدأ المشكلة وتبدأ الطامة الكبرى التي عمت العالم برمته. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: بهذا الاتهام الصريح، اختارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابقة تولسي كابارد أن تختتم مسيرتها الوظيفية بإلقاء قنبلة سياسية مدوية، حيث اتهمت أنتوني فاوتشي بصفته مديرا سابقا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بتخصيص ملايين الدولارات من أموال دافع الضرائب لتمويل أبحاث اكتساب الوظيفة الخطيرة لتعزيز خصائص فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلوم الفيروسات في الصين، وهي الأبحاث التي ينظر إليها الآن على نطاق واسع كمصدر محتمل لجائحة كوفيد 19. ولم تكتفي كابارد بذلك، بل اتهمت فاوتشي بتوجيه تقييمات مجتمع الاستخبارات والكذب أمام الكونغرس عام 2024 لإبعاد الأنظار عن الأصل المعملي للفيروس. وجاء بيان كابارد محيلا إلى ملفات رفعت عنها السرية تتضمن تقارير ورسائل إلكترونية حول توصيات فاوتشي ومناقشات أجهزة الاستخبارات. لكن بعيداً عن الشحن الإعلامي والمعارك السياسية الداخلية في واشنطن، يحاول هذا التقرير الإجابة عن أسئلة جوهرية: ما هي أبحاث اكتساب الوظيفة؟ وهل تسببت في ظهور الوباء؟ تعرف أبحاث اكتساب الوظيفة علمياً بأنها دراسات تجري تعديلاً جينياً على مسبب مرضي لمنحه خصائص بيولوجية جديدة أو تعزيز قدرته الأصلية، مثل زيادة قدرته على الانتشار أو فتكه بالبشر. ورغم أن المصطلح ارتبط في الأذهان بالخطر، إلا أن هذا النوع من الأبحاث أقدم بكثير من كوفيد 19، ويستخدمه العلماء لفهم كيفية عمل الجينات وتطوير اللقاحات وهندسة الخميرة لإنتاج الأنسولين، وهي أنشطة علمية مفيدة تحدث كل يوم. لكن نقطة الانفجار الجماهيري والسياسي حول هذه الأبحاث تعود إلى عامي 2011 و2012 مع فيروس إنفلونزا الطيور، حيث قام علماء في هولندا وأمريكا بإجراء تجربة صدمت الأوساط العلمية بعد إدخال طفرات جينية على الفيروس جعلته ينتقل عبر الهواء ورذاذ التنفس بين الثدييات، بعد أن كان انتقاله يقتصر على الاتصال المباشر بالطيور. لقد تحول الفيروس حينها إلى جائحة محتملة في عوالم الحيوانات المخبرية. هذا بالضبط ما تعنيه أبحاث اكتساب الوظيفة: اكساب الفيروسات صفات الضراوة والانتشار لتوقع الأوبئة قبل حدوثها، ورغم أن نسبة ضئيلة منها تنطوي على خطورة بالغة، إلا أن التركيز الإعلامي جعلها تبدو خبيثة بالكامل، كما هو الحال اليوم مع المخاوف المرتبطة بفيروس الهانتا الذي ينتقل بصعوبة عبر الفئران، لكنه يمتلك نسبة وفاة مخيفة تصل إلى 40%.

صحيح أن مثل هذه المعلومات يعني لا يمكن الجزم بصحتها فيما يخص بداية ظهور فيروس كورونا، ولكن تبقى هذه المعلومات هي أساس في عملية أساسية، وهي عملية البحث عن هذه المشكلة التي تسببت بمشكلات كبيرة في العالم. وبهذا الاتهام الصريح والواضح تظهر مشكلة سياسية قد تكون، نعم، ولكن هذه الأسئلة التي تثار، يعني مثلا هل مولت الحكومة الأمريكية عبر وكالاتها التي كان يرأسها فاوتشي هذه الأبحاث في ووهان بالفعل؟ هل تسبب أي من ذلك في ظهور كوفيد-19؟ هذه مهمة. طبعا في أبحاث اكتساب الوظيفة هي دراسات طبية وعلمية تجري تعديل جيني على كائن حي، هذه هي الأبحاث، يعني أكو دراسات طبية علمية تسوي تعديلات جينية على كائن حي أو مسبب مرضي، تمنحه خصائص بيولوجية جديدة، تعزز بعض خصائصه الأصلية مثل زيادة قدرته على الانتقال على سبيل المثال، أو تغيير نوع العائل الذي يمكنه إصابته، أو تعزيز فتك المرض، يعني يطورون الفيروس إلى أن يجعلوه فتاك. هذا النوع من الأبحاث لم يظهر مع كوفيد-19 لكنه أقدم بكثير، فالعلماء لطالما قاموا بتعديل كائنات دقيقة كي يفهموا كيف تعمل الجينات وكيف تتعرف الفيروسات إلى خلايا الإنسان أو الحيوان، وكيف تنشأ مقاومة الأدوية واللقاحات، ويتضمن ذلك أيضا هندسة الخميرة لإنتاج الأنسولين على سبيل المثال، وصولا إلى تحفيز البكتيريا على إنتاج إنزيمات مفيدة مثل اللاكتيز وغيرها، وغير ذلك من الأنشطة العلمية التي تحدث كل يوم كما يعبر عنها. إذن ما يعرف بالأبحاث اكتساب الوظيفة يعني أعتقد كان واضحا من خلال التقرير، لكن النتيجة الصادمة أنه أمكن الحصول على فيروسات تنتقل بين حيوانات النمس عبر الرذاذ أو الهواء، وبذلك تحول فيروس تحول فيروس ذو احتمال خطورة ضعيف إلى فيروس يمكن أن يتحول لجائحة في عوالم كبيرة. هذا بالضبط ما تعنيه أبحاث اكتساب الوظيفة، يعني شلون تخلي فيروس خامل موجود في المختبر أو في عائل معين كائن معين إلى فيروس فتاك ينتشر بالرذاذ ينتشر بالهواء، وهذا ما حدث مع فيروس كورونا. فلذلك أن يتمكن العلماء من إكساب عدد من الصفات للفيروسات أخطرها الضراوة كما تسمى، والضراوة هي القدرة على الفتك والانتشار. لكن لوحظ أن الاصطلاح العلمي أوسع من ذلك بكثير اكتساب الوظيفة، بل إن نسبة ضئيلة فقط من هذه الأبحاث تنطوي على قدر بالغ من الخطورة، أما البقية يعني يجريها العلماء مفيدة للبشرية. لماذا؟ لأنهم يعرفون كيف تتطور الفيروسات، كيف تنتشر، وكيف يحدون منها، وبذلك أيضا يضعون حتى الأدوية المناسبة لذلك. ولكن لا نعلم حتى هذه اللحظة إن كانت هذه الأبحاث قد تسببت بالجائحة بالفعل.

طبعا تطوير عمليات البحث خارج منظومة الأرض، خلينا نسمي الأرض كمنظومة متكاملة، طبعا يعمل الإنسان مرة على تعميرها، ومرة على تفتيتها، ومرة على يعني بناء ما يستطيع أن يبنيه، ومرة على تدمير ما يستطيع أن يدمره. ولكن هذه المرة يقترح العلماء إنشاء منشأة أبحاث وحجر صحي متطورة، كأنما الموضوع هو أشبه بالخيال العلمي، ولكن لا يوجد بعد خيال علمي يعني بصراحة، لأنه حتى اللي كانوا يتحدثون فيه فيما يخص موضوعة الذكاء الاصطناعي لم يصبح من الخيال العلمي، بل أصبح من الواقع. فحجر صحي متطور موجود على سطح القمر يعمل كمحطة تفتيش متقدمة للعينات القادمة من المريخ أو من غيره، فبدلا من نقلها إلى الأرض ترسل إلى قاعدة قمرية لتخضع لاختبارات دقيقة بالاعتماد على أنظمة روبوتية تقلل تعرض البشر لأي مواد قد تكون مجهولة قادمة من الفضاء. يعني بصراحة هذه تحديات أو بعثات أكثر طموح يطمح الإنسان الحديث نسميه في هذا الزمن إلى أن يعرف مصطلح جديد يضيفه إلى مصطلحات الفضاء، وهو مصطلح الحماية الكوكبية، كأنما يمنع بعض العينات التي لا يعرف ما هي من الممكن أن تأتي من المريخ في السنوات القادمة. هنالك كما نعرف يعني موجودة مركبات فضائية في المريخ أطلقت من الأرض قبل سنوات تقوم بجمع عينات، هذه العينات من الم...

0: تأتي إليه عبر هذه العينات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: منذ انطلاق عصر الفضاء في خمسينيات القرن الماضي، انشغل العلماء بمشكلة تعرف باسم الحماية الكوكبية، أي منع انتقال التلوث بين الأجرام السماوية والأرض. ومع اقتراب البشرية من تنفيذ بعثات أكثر طموحاً لإعادة عينات من القمر والمريخ، بدأت تظهر تساؤلات جديدة تنتمي إلى أدب الخيال العلمي. ماذا لو حملت هذه العينات شكلاً مجهولاً من الحياة؟ ويؤكد الباحثان فريدريك موكسلي وأنتوني ريتشاردي أن الفكرة تستند إلى مبدأ الحذر العلمي والاستعداد المسبق للمخاطر منخفضة الاحتمال وعالية التأثير، إذ يقترح العلماء إنشاء منشأة أبحاث وحجر صحي متطورة على سطح القمر تعمل كمحطة تفتيش متقدمة للعينات القادمة من الفضاء السحيق. وبدلا من نقل العينات مباشرة إلى الأرض، ترسل أولا إلى القاعدة القمرية لتخضع لاختبارات دقيقة بالاعتماد على الأنظمة الروبوتية لتقليل تعرض البشر لأي مواد مجهولة. ويشبه الباحثون المنشأ المقترح بجدار حماية يفصل بين الأرض وأي كائنات دقيقة قد ترافق البعثات المستقبلية. وتكتسب هذه الفكرة أهمية متزايدة مع توسع البرامج العلمية الرامية للبحث عن آثار الحياة على المريخ وأقمار الكواكب العملاقة. ويشير الباحثون إلى أن المنشآت الأرضية الحالية صممت للتعامل مع أشكال حياة تنتمي إلى بيولوجيا الأرض، أما الكائنات المحتملة ذات الأصل الفضائي فقد تمتلك خصائص مجهولة تجعل تقييم المخاطر أكثر تعقيدا. واستندت الدراسة إلى خبرات علم البيئة لفهم المخاطر، فالتاريخ مليء بأمثلة لأنواع حية انتقلت إلى بيئات جديدة دون ضوابط طبيعية، مما أدى إلى تغيرات واسعة في الأنظمة البيئية. ويؤكد أنتوني ريتشاردي المتخصص في الغزوات البيولوجية أن عقودا من الدراسات أظهرت أن الكائن الحي الذي يصل إلى المكان الخطأ في الوقت الخطأ قد ينتشر بصورة خارجة عن السيطرة ويترك آثارا مدمرة. ورغم أن احتمال اكتشاف كائنات فضائية لا يزال غير مؤكد، فإن حجم العواقب يبرر اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة. ولا يدعو العلماء إلى الخوف من الاستكشاف، بل إلى تطوير أدوات تواكب طموحات البشرية، فحماية الأرض مسؤولية كبرى، وبناء منشأة على القمر يعكس تحولا مهما في التفكير. فلم يعد السؤال مقتصرا على ما سنكتشفه في الكون، بل كيف سنحمي عالمنا ونحن نسعى لفهم عوالم أخرى. وهنا تتجلى قيمة العلم في الاستعداد للمجهول بحكمة.
0: إذن هذه هي النقطة اللي احنا نبحث عنها، يعني هذه المصطلحات الجديدة في علم الفضاء، الحماية الكوكبية ما عساها أن تكون، كيف ستكون المعلومات التي أو كيف سيكون العمل على سطح القمر من أجلها، هل هي حقيقة في واقع الأمر، هل تحتاج الأرض فعلا أن نحميها من مخاطر تأتيها من خارجها، ما هي المخاطر فيها وإحنا ما حامينها. يعني تونا نتحدث في المحور الأول عن فيروس كورونا، لم تستطع الأرض ولم يستطع الناس أن يحموا أنفسهم من هذا الفيروس، بل قد يكون هم من حركوه وبدوافع كثيرة. فكيف نحمي أنفسنا من يعني أنواع غازية تأتي إلى الأرض؟ صحيح أنها دراسة علمية تستند إلى خبرات علم البيئة لفهم المخاطر المحتملة، والتاريخ مليء بأمثلة لأنواع حية انتقلت إلى بيئات جديدة دون وجود ضوابط طبيعية معينة، هذه كما تعرف بالغزوات البيولوجية. ولكن بناء منشأة احتواء حيوي على القمر قد يبدو أمرا ومشروعا طموحا، لكنه بعيد المنال، والاستعداد له بحكمة ومسؤولية والسعي إلى فهم عوالم أخرى بصراحة لا يتأتى فقط من الحمايات الكوكبية إذا لم نحمي الكوكب من داخله ومن ناسه.

0: هو بالحقيقة نحن لا نريد الحديث عن الحدث بقدر ما نريد عن الحديث عن التفكير بهدوء في أي قضية تعتري الإنسان في حياته اليومية، سواء كانت عملية، الحياة العملية، أو الحياة في مع أسرته، أو الحياة مع صديق، أو أي يعني الزوج والزوجة. لا، التفكير بهدوء دائما ما الإنسان يفكر، وهذا ما جبل عليه منذ أن خلق الإنسان الحديث، يفكر قبل أن يتخذ قرار، ولكن هذا التفكير يجب أن يتسم بالهدوء لكي يكون القرار حكيما. أما إذا كان التفكير يرافقه والفكرة ترافقها أو يرافقه نوع من القلق والتوتر والتفكير المفرط كما يسميه الخبراء، هذا يرمينا إلى جنب الطريق، يعني ليس في الطريق الصحيح. فالصوت التحذيري من الداخل يجعلك تتحذر من بعض القضايا في حياتك، ولكن الحذر من أن يتحول هذا الصوت التحذيري في أمر معين إلى قلق يقيدك في شراء حاجة معينة، في اتخاذ قرار معين، في بناء بيت، في بناء مسكن، في اتخاذ قرار داخل هذا المسكن. هذا قد يجب أن يكون تفكيرا منطقيا لكي لا يعمل على تعطيل حياتك اليومية. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: يخبرك كثيرون أن عليك الاستماع إلى حدسك الداخلي والثقة به، لكن ذلك الصوت الذي لا يكف عن الحديث في رأسك يشجعك تارة ويحبطك تارة أخرى، ويضعك في حيرة حقيقية. هل هو حدس حكيم يحاول حمايتك؟ أم قلق متضخم لن يدعك تقدم على أي خطوة؟ ومن تجارب الرفض أو الخيانة تتعلم عقولنا أن تحمينا من تكرار الألم عبر آلية تأهب منطقية تصنع من تجاربنا حكمة. والحدس في جوهره هو القدرة على معرفة الأشياء دون تفكير واعٍ، مستنداً إلى خبرات متراكمة. لكن المشكلة تظهر حين يستمر الصوت التحذيري حتى بعد غياب الخطر، فيتحول إلى قلق يقيدنا ويعطل حياتنا اليومية. وللتفريق بينهما ينصح خبراء علم النفس بتحليل مصدر الفكرة ونبرتها عبر أسئلة محددة. أولها: هل يمكنك التفكير بهدوء؟ فإذا نجحت في البحث عن معلومات دون الذعر فأنت تستمع للحدس. أما إذا عجزت الأسباب عن تهدئتك فالغالب إنه القلق. وثانيها: هل تشعر بالاستعجال أم السكينة؟ فالقلق ينبع من الخوف ويضغط عليك لتتصرف بسرعة لتتجنب الألم، بينما الحدس شعور أعمق وأهدأ يصاحبه وضوح نسبي، كما أن القلق يتميز بتدوير الفكرة نفسها وتوقع السيناريوهات الكارثية، وتصاحبه أعراض جسدية واضحة كالخفقان في القلب والتوتر العضلي. توضح البروفيسورة جوديث بيك أن الدماغ يطلق استجابة الطوارئ حتى في غياب خطر حقيقي، وتنصح الاختصاصية النفسية بالوما زوبيتا بسؤال يعيد ضبط العقل: هل يناسب رد فعل حجم الموقف الحاضر، أم إنه استجابة مكررة لتجربة ماضية؟ وفي مواجهة القلق لا يتعلق الهدف بإسكاته تماماً، بل بوضعه في حجمه الصحيح عبر اليقظة الذهنية. أما عن الحدس فهو ليس معجزة معصومة، بل هو شكل من أشكال المعرفة التي تختزنها عقولنا وتترك في أجسادنا مؤشرات حسية ترشدنا في لحظات القرار السريع. وتؤكد الكاتبة إليزابيث غرينوود في كتابها الحدس اليومي أن الاستفادة من الحدس تتطلب ملاحظة أنماط الشعور المتكرر ومزاوجة التفكير المنطقي مع الإحساس الداخلي، ويمكن تطويره عبر الانفتاح على تجارب جديدة والتأمل في القرارات السابقة لفهم متى أصاب حدسك ومتى خدعك خوفك. وتشير غرينوود إلى أن أسوأ وقت لاتخاذ قرارات مصيرية هو قبل النوم أو عند الجوع والإرهاق، لأن الحدس يكون حينها مغطى بضباب التعب. إن التحدي الحقيقي ليس في إسكات الصوت الداخلي، بل في فهم نبرته بدقة، أن تميز بين حدس يستحق الإصغاء العاقل وقلق يستحق المواساة والاحتواء للقيادة.
0: وبصراحة هو فعلا أسوأ وقت لاتخاذ قرارات مصيرية، وقبل النوم خصوصا، لأن التوكسيك السموم تكون كثيرة بالدماغ وبالجسم. فلذلك يقال أنه كلام الليل يمحوه النهار، لأنه الإنسان مو دائما حكيم في قراراته بالليل، نام وارتاح وبعدين اتخذ القرار المناسب. هاي نقطة أساسية. كذلك عند الجوع والإرهاق، الإنسان عندما يكون جائع ما يقدر يفكر بشكل صحيح، وعندما يكون مرهق أيضا يغيب تفكيره لأنه يكون مغطى بضباب التعب كما يعبر. فالتفكير الصحيح ينبغي أنه الجسد يكون مرتاح. هذه الراحة لا تأتي يعني إلا بإرادة، وبالنتيجة عندما تكون مرتاح تستطيع أن تتخذ موقفا صحيحا وتفكر بشكل صحيح وتتخذ القرار المطلوب.

0: يشتكي الكثير من المحررين وكذلك من الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي من عدم دقة الكثير من المعلومات التي تتاح عبرها، وهذه نقطة حقيقية. يعني كثير من الأسئلة التي توجه إلى الذكاء الاصطناعي ما تكون صحيحة إجاباتها، لأنه يعتمد على كم كبير من المعلومات، وفي بعض الأحيان لا توجد لديه معلومة حول الموضوع، أو أنه يخلط معلومة بأخرى. لذلك دائما ينصح بالتأكد من المعلومات من مصادرها الحقيقية والموثوقة، وليس الاعتماد فحسب على الذكاء الاصطناعي، لأن الاعتماد عليه فحسب قد يؤدي إلى إجابات غير حقيقية أو إجابات غير منطقية. والكثير من الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع يعني كانت لديهم إجابات مربكة، بل إن هنالك تحذيرات في المجالات الطبية، لأن الذكاء الصناعي من الممكن أن تسأله سؤال في موضوع طبي وقد يخلط في أعراضه مع موضوع آخر ويصف لك دواء آخر لا تستفيد منه، أو قد يسبب لك مشكلة كبرى، وهذا ما حدث عند الكثيرين. فلذلك دائما ما نركز في هذا الموضوع على مثلا استشارة طبيب حقيقي وليس الذكاء الصناعي فحسب. للأسف الناس يعني تستسهل استخدام هذا الموضوع، لا تبحث بعمق عن الكثير من المعلومات. هو يعطيك معلومة نعم وقد تكون مهمة وفي الصميم، ولكن هذا لا يغني عن البحث عن المعلومة في مصادرها ومن مصادرها الأصلية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: تجري أدوات الذكاء الاصطناعي مئات الملايين من المحادثات يومياً مع المستخدمين في شتى المواضيع، وبينما تدعي الشركات المطورة أن أنظمتها تعتمد كلياً على المصادر الموجودة عبر الإنترنت، إلى أنها تقدم أحياناً معلومات خاطئة. ورغم صغر نسبة الخطأ، فإن حجم الاستخدام الضخم يجعل العدد الفعلي للمحادثات المغلوطة أكبر مما نتوقع، وتتنوع الأخطاء بين خلط البيانات أو ابتكار حقائق وهمية بالكامل عبر ما يعرف بالهلوسة الرقمية. ويزداد الأمر خطورة بثقة المستخدمين العالية، إذ يكشف تقرير شركة يوغوف أن 69% من مستخدمي التقنية في الولايات المتحدة يثقون تماما في تلك الإجابات، مما يطرح تساؤلا قانونيا محوريا حول المسؤولية عن الإجابات الخاطئة. وعلى صعيد الأرقام، كشف تقرير صحيفة نيويورك تايمز أن ملخصات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل تقدم إجابة خاطئة واحدة بين كل 10 إجابات، رغم تجاوز دقتها 90%، بينما غابت المصادر الواضحة عن 56% من الإجابات الصحيحة مع طرح نموذج جيميناي 3 الجديد. وفي المقابل تعالج أدوات شات جي بي تي أكثر من 2.5 مليار طلب يوميا ل 900 مليون مستخدم أسبوعيا وفق شركة أومني بوند. ورغم وصول دقة النموذج الأحدث جي بي تي 5 إلى 87% بحسب موقع تشات بيز، فإن أخطائه اليومية تتخطى مئات الملايين، رغم أن دراسة إكسبلودينج توبكس أظهرت أن 42% من المستخدمين واجهوا هلوسات سابقة، إلى أن 18.6% فقط يشككون في النتائج. ويعود سبب هذه الثقة المطلقة إلى سهولة الوصول للمعلومة وصياغتها الجذابة. وقانونيا تتصرف الشركات العالمية مع أدواتها بكونها مجرد ملخص يعيد نشر المحتويات الرقمية، وبرز هذا الدفاع في قضايا شهيرة مثل ملاحقة جوجل في محكمة ميونخ الألمانية، والقضية المستمرة ضد أوبن أي آي التي رفعها مذيع الراديو مارك والترز عام 2025. وتكمل الأزمة الحقيقية حسب تقرير صحيفة بلومبرغ لو في أن التشريعات الأمريكية والعالمية لا تزال تفتقر حتى اليوم إلى أطر قانونية واضحة وحاسمة للتعامل مع مثل هذه النزاعات المعقدة، والتي يتوقع أن تملأ صالات المحاكم في السنوات المقبلة.
0: يبقى الاعتماد حتى اللحظة على المصادر الموثوقة سواء كانت بالإنترنت أو بالكتب هو المجال الأهم لاستقاء المعلومة الدقيقة، سيما العلمية وكذلك الثقافية، سواء كانت تاريخية، أدبية، فكرية، فلسفية، علمية، صحية، طبية، هندسية. كل هذه المعلومات يجب أن تكون من مصادرها الحقيقية، وأن يكون الذكاء الصناعي مساعد في ذلك ليس أكثر. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.
2: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
3: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرميلة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
1: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية، مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن، وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
0: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
2: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
0: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
3: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك أمن أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
0: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
4: قبل ما تروح وتهاجي يا طير الصاف تانيني

ترجيته بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنيار. يهداك الله يحاديهم تهدوا لا تسوق الناب مشوا لا تشل ما من عنده سمعت ولا سمعت جواب. جزوا بالمسرك الخطوة أحس تركت جرح وصواب وتباريهم غدت عيني وتصد لما شبحهم غاب.

هتهدمت داري علي وريت موتي حار وعسى بروح الأجل ينعر ولا أسمع حد الركبة أحاج الدار واسألها بعد هم ترجع الوليان سكوت ولا جواب أسمع مظلمة وموحش الجدرة على فراش المرض جسمي على فراش المرض جسمي ورامح رمحة الغرقان وترجع جرف صبري لعلي يخفف الأحزان.

ولد مذبوح يا طير الصاف خلتني علي تتغاير همومي علي تتغاير همومي غصص دنياي ذهلتني غصص ما ينحمل هم

الدمع خدي جرح ثاني جرح شتال من سيل المرض يدي عفاني شلون هالجرحين ما قطعا هرش كبدي على هالحال يطير الصاف جزيت مني الصبر حدي.

وصيحش مطولك يا ليل ولا نسمت صبح تبدي ولا نسمت صبح تبدي او والليل ما يرحم ونين وسيل عبراتي وانا المليت من همي ونحيبي ونار حسراتي.

حكيت ويا نجم والليل ما منهن جواب اسمع، حكيت ويا النسيم الهاب جواب النسيم ما يرجع، عفتهن

انا وياي وتمهل اشد روحي على جنحانك وخذني وياك من ترحيل نروح ونقطع البيد ندور عن هلي ونسأل ونتخطى على ظهر الغيم عسى المايوس يتحصل يطير الصاف وردوصيك لو انك شاهدت محمل برخ على القاع نزلني القلب ما عاد يتحمل.

مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

كسرت من حسين الظهر لو رد التوضيح الخبر انشد الشاطي حكي لك انشد الشاطي حكي لك جابر يا جابر من على

أهجس بعاني تفرس سهم تفرس بعانا ناس تنهب ناس تحرق غدت وشلون نسبينه والله يا جابر ما سدت هيك مصيبة ولا جرت ما تدري بالقوم اش قضت حرقة وخيمنا علينا حرقة وخيمنا علينا جابر شسولف لك ترى نتمردين

سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.

العمر شي حسمه والدنيا قسمه الما عنده جسمه روح بأمض حسابه.

سيل ارماني كم سهم ظالم وحيس انه يهدم الحيل اشف

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.
1: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
9: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
8: ونتجول في أزقة الحضارة،
9: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
8: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
9: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
8: عراق ميديا. إعداد وتقديم
9: الدكتور عادل هاشم.

خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. بهذه الكلمات غادر الإمام الحسين مكة المكرمة متجها بمسيرة تاريخية إلى كربلاء. هذه المسيرة هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم في عراق بيديا. حياكم الله.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج عراق ميديا. في برنامج عراق ميديا لهذا اليوم سنناقش المسيرة التاريخية التي انطلق بها الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى مكة ثم إلى العراق وصولا إلى معركة كربلاء واقعة الطف. في هذه المسيرة التاريخية التي استمرت 24 يوما قطع بها الإمام الحسين عليه السلام ما يقارب 1500 كيلومتر، مر من خلالها أو في خلالها بمجموعة من المنازل والمحطات التاريخية القديمة، منها من درس ومنها ما بقي شاخصا للعيان. في حلقة عراق ميديا لهذا اليوم معكم محدثكم في الإعداد والتقديم أستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الهندسة الصوتية الأستاذ عمار مشتاق.

إذن المسيرة التاريخية الجغرافية للإمام الحسين عليه السلام اللي انطلقت خلينا نقول من مكة المكرمة باعتبار أنه هو انطلق من المدينة المنورة ثم إلى مكة، استقر في مكة، مر من خلالها بمجموعة من المحطات والمنازل والواحات التاريخية بين مكة وبين كربلاء اليوم. الحلقة في هذا اليوم سنناقش هذه أو سنستعرض هذه المحطات، خصوصا المحطات الرئيسة، ونعرج على بعض المحطات الثانوية التي مر بها أو مر من خلالها الإمام الحسين. طبعا سأبدأ مع المدينة المنورة. المدينة المنورة يعني نقطة الانطلاق الأولى للمدينة المنورة. تاريخيا المدينة المنورة هي طبعا من المدن التاريخية القديمة، يثرب، وحتى في اللغة البابلية تسمى يتريبو. بعد وفاة أو مهلك خلينا نسميه معاوية بن أبي سفيان في رجب سنة 60 هجرية، والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان قام باستدعاء إلى الإمام الحسين عليه السلام، ولم يشمل هذا الاستدعاء فقط الإمام الحسين، إنما شمل أيضا عبد الله بن الزبير، وطلب منهما أن يبايعا يزيد في المدينة المنورة. طبعا الإمام الحسين رفض هذا الأمر رفضا حاسما، وطلب يعني مهلة للتفكير، هذه تسمى ليلة الرفض. بهذه المهلة للتفكير طبعا هو أراد أن يعد العدة للخروج من المدينة المنورة والتوجه إلى مكة المكرمة. بالفعل 28 من شهر رجب سنة 60 بالميلادي يقارب تقريبا 680 هجري، اتجه الإمام الحسين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وكان معه أصحابه، وكان معه أيضا جمع من أهل بيته. وصل إلى مكة، مكة أو بكة أو أم القرى أو البلد الأمين، وهذه كلها مسميات لمكان واحد، يعني أهل قريش كانوا يسمونها بوادي إبراهيم، وادي إبراهيم تطلق على مكة. وصل الإمام الحسين إلى مكة المكرمة في 3 من شعبان سنة 60 هجرية، ونزل في دار العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات تشير إلى أنه الإمام الحسين عندما وصل إلى مكة دخل في دار خديجة، السيدة خديجة أم المؤمنين، ووجد الإمام الحسين أن المناخ أو المناخ السياسي لمكة كان مشحونا، فسرعان ما توافدت إليه كتب أهل الكوفة بالعراق. هسه ليش أهل الكوفة؟ لأن أهل الكوفة هي أو الكوفة عموما تمثل يعني قطب المعارضة ضد أهل الشام أو ضد الأمويين، باعتبار هي مدينة الإمام علي عليه السلام. الروايات تشير بأنه مع وجود الإمام الحسين في دار خديجة في مكة ورد ما يزيد على 12,000 كتاب من أهل الكوفة، كلهم يدعونه إلى القدوم وأن يتزعم الحركة ضد يزيد. وكان من أبرزهم، من أبرز من دعا الإمام الحسين إلى المجيء إلى الكوفة، هو سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب ابن نجبة. في مكة أقام الإمام الحسين تقريبا من 3 من شعبان حتى 8 من ذي الحجة اللي هو يسمونه يوم التروية. هذا معروف طبعا عندنا أنه هو يعني التوقيت التاريخي الذي انطلق به الإمام الحسين من مكة، من 3 شعبان، ركزوا يعني من 3 شعبان إلى 8 ذي الحجة، يعني تقريبا 4 أشهر وأيام قليلة. بهذه المدة كانت هناك يعني مجموعة من الإجراءات التي قام بها الإمام الحسين استعدادا للرحيل. طبعا هو يعني مو مباشرة عندما استلم الإمام الحسين الكتب من أهل الكوفة أو من الأمصار الأخرى القريبة من الكوفة، يعني مباشرة انطلق إلى الكوفة، بقي 4 أشهر يتحسس المناخ السياسي في الجزيرة العربية، في المدن الكبرى في الجزيرة العربية. فقام وهو في مكة بإرسال مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى الكوفة كسفيرة، يعني يتحسس الوضع السياسي في الكوفة. طبعا وصل مسلم بن عقيل
ونال مبايعة ما يقارب 18,000 من أهل الكوفة، وأرسل مسلم بن عقيل من الكوفة المرة يعني رسالة عكسية خنسميها من الكوفة إلى مكة، أخبره أو بشره بالأوضاع المؤاتية. لكن هذه الصورة، هذه الصورة المثالية التي قوبل بها مسلم بن عقيل في الكوفة انقلبت، يمتى انقلبت؟ عندما عين يزيد، عين على الكوفة عبيد الله بن زياد. يعني القضية هي قبل أن ينصب عبيد الله ابن زياد واليا على الكوفة كانت الأمور طيبة لأهل الكوفة، وكانت الأمور يعني مؤاتية للإمام الحسين ولمسلم بن عقيل ولأهل الكوفة أنهم يقومون بثورة ضد الحكم الأموي. لكن مع يعني هذا أول إجراء قام به يزيد، أن عين عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة. عبيد الله بن زياد قمع الحركة وقمع كل من شارك أو حاول أن يظهر نوع من التعاطف ونوع من المناصرة لمسلم بن عقيل وللإمام الحسين، وبالفعل نجح بذلك الأمر وقبض قبض على مسلم بن عقيل، ويا كان صاحبه هانئ بن عروة، وأعدما في 69 هجرية قبل أن يعلم الحسين بمصيره. طبعا احنا راح نشوف هسه من خلال المحطات التاريخية التي مر عليها أو المحطات الجغرافية أو المدن التي مر عليها الإمام الحسين، يعني هو قريب أن يصل الإمام الحسين إلى حدود العراقية السعودية الآن. وصل إليه خبر مقتل مسلم العقيل وصاحبه هاني بن عروة، فلم يعلم بذلك الإمام الحسين في بادئ الأمر، فكان هناك استعداد وكانت هناك بشارة من مسلم إلى الحسين بن علي عليه السلام وإلى أهل بيته للانطلاق من مكة إلى الكوفة تلبية لنداءات أهل الكوفة.

إذن قرر الإمام الحسين عليه السلام أن يغادر مكة وأن ينطلق من مكة متجها إلى العراق إلى الكوفة بعد أن استبشر خيرا بما ورد من مسلم العقيل من حال أهل الكوفة، ولم يعلم بعد بمقتل مسلم بن عقيل وصاحبه هان بن عروة. في اليوم الثامن من ذي الحجة اللي معروفه ويسمى بيوم التروية، يعني هو اليوم اللي يبدأ فيه الحجاج بتوجههم إلى منى، قرر الإمام الحسين المغادرة، يعني مغادرة مكة مبكرة. الرواية التاريخية تفيد بأن يعني السبب الرئيس لمغادرة مكة بهذا التوقيت كان قد وصلت معلومات إلى الإمام الحسين عن مؤامرة لاغتياله داخل الحرم المكي، يعني مستغلين ضجيج وزحام الحجاج. بعض المعلومات وصلت إلى الإمام الحسين أن يزيد قد بعث جماعة متنكرة في زي الحجاج بهدف قتله، وعندما يعني علم الإمام الحسين عليه السلام بهذا الأمر، يعني أن أبى أن يهرق دمه في البيت الحرام، فأفرد حجة، يعني حول حجته إلى عمرة، وأعلن من إحرامه وأعلن عزمه التوجه إلى العراق، تاركا وراءه المركز الرئيسي لتحشيد الثوري خلينا نسميه في مكة المكرمة. أول انطلاق من مكة المكرمة الإمام الحسين انطلق إلى منزل يسمى منزل التنعيم. طبعا الحجاج واللي رايحين العمرة يعرفون منزل التنعيم اللي هو ميقات يحرم منه أهل مكة، يعني من كان في مكة وأراد أن يحرم من مسجد أو منزل التنعيم أو يسمى بمسجد عائشة، هو في شمال مكة المكرمة، يعني تقريبا 7 كيلومتر يبعد عن الكعبة، في وادي صغير يسمونه وادي فخ. طبعا هذا وادي فخ احنا تكلمنا عنه مرة، هو الوادي الذي حدثت به معارك ومقاتل لأهل البيت لاحقا، يعني معركة تكاد تكون مقاربة لمعركة الطف. على أي حال، في منطقة التنعيم التقى الإمام الحسين بقافلة تجارية تحمل هدايا، يعني بضائع مرسلة من عامل اليمن إلى يزيد. هذا أول واحد أعلن ولاء ليزيد بعد موت معاوية، عامل اليمن، يعني الوالي على اليمن أرسل قافلة تحمل هدايا وبضائع، إشارة بخضوعه السياسي إلى الشام. هذا عام اليمن. استولى عليه الإمام الحسين واستوقفهم طبعا، واستصحب أمتعتها ودوابها، يعني وقال لهم، يعني الإمام الحسين يخاطب أهل القافلة التي أوقفها في مسجد التنعيم أو في منطقة التنعيم: من أحب أن ينطلق معنا إلى العراق أوفينا كراءه وأحسننا صحبته، ومن أحب أن يفارقنا في مكان هذا أعطيناه كراءة بقدر ما قطع من الطريق. يعني أخذ القافلة واستولى على ما فيها وأمن الطريق لمن يريد أن يرجع، ورحب بمن يريد أن ينضم إليه. طبعا هناك يعني إشارات تشير إلى أنه هناك منهم من انضم إلى قافلة الإمام الحسين، وهناك من رجع إلى اليمن على درب الحجاز القديم. من التنعيم انطلق إلى محطة أخرى هي تسمى الصفاح. الصفاح هي يعني وادي صخري الآن يقع شمال غرب مكة في محافظة رابغ بالسعودية، محافظة رابغ. من الأحداث التاريخية التي حدثت في منطقة الصفاح، طبعا هنا قلنا مكة التنعيم ثم الصفاح، التقى الإمام الحسين عليه السلام في منطقة الصفاح بالشاعر الفرزدق بن غالب، هذا معروف الشاعر أكيد. الفرزدق، الشاعر الفرزدق، كان قادما من الكوفة متجها نحو مكة. سأله الإمام الحسين عن أحوال الكوفة وأهلها، فأجابه الفرزدق بعبارته الشهيرة ربما الأشهر: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. هذا قول الفرزدق للحسين. أجابه الحسين: صدقت، لله الأمر من قبل ومن بعد، وواصل مسيره.

بعد أن التقى الإمام حسين بالشاعر الفرزدق وقال له العبارة الشهيرة: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، وأجابه الحسين: صدقت، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا كان في مكان يسمى الصفاح، اللي هو كان في يوم 9 ذي الحجة، يعني يوم واحد من انطلاقه من مكة. انطلق من الصفاح إلى منطقة تسمى ذات عرق، تسمى ذات عرق. في هذه المنطقة يعني وصل إليها يوم 10 إلى 11 ذي الحجة. ذات عرق هي ميقات أهل العراق، يعني تقع في المنطقة الجبلية الفاصلة بين التهامة وبين نجد. اليوم يسمونها للسعودية يسمونها الضريبة، يسمونها الضريبة، يعني تقريبا مسافة 90 كيلومتر عن مكة المكرمة. في ذات عرق التقى الإمام الحسين ببشر بن غالب الأسدي، هذا كان أيضا قادم من الكوفة، وسأله عن أهلها، فأعاد يعني بصيغة أخرى ما قال له الفرزدق. يعني بعض المصادر تذكر أنه قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، منهم من ينسبها إلى الفرزدق، ومنهم من ينسبها إلى بشر بن غالب الأسدي. وكان هذا في يوم 10 أو 11 ذي الحجة. باليوم نفسه في هذا يعني 10 أو على 11 ذي الحجة، في منطقة ذات عرق في الضريبة اللي يسمونها بالسعودية الآن، انضم إلى الإمام الحسين عون ومحمد ابناء عبد الله بن جعفر الطيار، يعني أولاد السيدة زينب. طبعا كان معهما كتاب من أبيهما يطلب فيه من الإمام الرجوع خوفا عليه. هذا شوي خلنا نتوقف عند هذه القضية. أولا جعفر عبد الله بن جعفر الطيار هو ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، وهو زوج السيدة زينب بنت علي عليه السلام. لم يخرج مع الإمام الحسين، هذا هنا خلوا عليها علامة استفهام، يعني من الشخصيات القريبة جدا التي أثير حولها الشبهات، لماذا لم يخرج مع الإمام الحسين؟ طيب أولاده، هو مو بس ما خرج، دس أولاده أنه يحاولون أن يوقفوا مسيرة الإمام الحسين. طبعا تشير المصادر أنه يعني بسبب أنه خوفا على الإمام الحسين من عبد الله ابن جعفر. الغريب بالأمر أنه السيدة زينب زوجة عبد الله ابن جعفر الطيار رافقت أخاها الإمام الحسين وتركت زوجها عبد الله بن جعفر، وعون ابن عبد الله بن جعفر الطيار ومحمد أخيه ابن عبد الله بن جعفر الطيار أوصلا كتاب أبيهما إلى الإمام الحسين، لكنهما رافقا الإمام الحسين. هم قالوا له ترى أبونا يقول أنه يجب أن ترجع، ولأن نخاف عليك من بطش بني أمية. لم يستجب الإمام الحسين لهذه الدعوات، بل أقنع عون ومحمد أولاد عبد الله بن جعفر الطيار أن يرافق مسيرة الإمام الحسين. طبعا وكان هذا بمعية أمهم السيدة زينب. هذه الأحداث حدثت في 10 إلى 11 ذي الحجة، هسه كل احنا جايين نتكلم بشهر ذي الحجة، حدثت في 10 إلى 11 ذي الحجة في منطقة اللي قلنا نسميها ذات عرق. طبعا هذه اللقاءات اللي حدثت فيها في هذه المكان، طبعا حاليا كلها في منطقة مكة، هذه كشفت للإمام حقيقة التردد والضعف الذي كان يعتري الكثيرين، ومع ذلك لم تثنه عن عزمه، وواصل الانطلاق وانطلق من ذات عرق إلى منطقة جديدة تسمى بمنزل حاجز.

إذن في منطقة ذات عرق كما قلنا التقى الإمام الحسين بأولاد عبد الله بن جعفر الطيار، وكان يحملان معهم رسالة من أبيهما، أو رسالة بعض المصادر تقول بأنه هي رسالة كانت من والي مكة عمرو بن سعيد الأجدق، رد عليها الإمام الحسين بخطاب رصين. انتقل بعد ذلك الإمام الحسين بقافلته إلى منازل أخرى، منها منزل حاجز أو حاجر، بعض المصادر تذكرها يعني يسمونه حاجر أو حاجز. في هذا المنزل طبعا هو في بطن رمة، تسمى بطن رمة، وصل إليه في 13 ذو الحجة. اتخذ الإمام الحسين عليه السلام في هذه المنطقة خطوة سياسية حاسمة، أرسل رسالة إلى أهل الكوفة

أيضا هناك مناطق يعني منازل ثانوية مر بها الإمام الحسين من ذات من من حاجر، منها مثلا منطقة وادي العقيق، طبعا هذا انتقل مباشرة من ذات عرق إلى وادي العقيق إلى حاجر، والغمرة ومعدن النقرة أو البادية اليوم يسمونها النقرة يعني، وأعتقد هي النقرة هي نفسها امتداد لاحقا أصبحت نقرة السلمان، بس مو نقرة السلمان الموجودة حاليا عندنا، هي امتداد لها في الديوانية، لأن احنا هسه جاي نتكلم ب 14 إلى 15 ذي الحجة، والمسافة تقريبا 180 كيلومتر عن مكة. وبهذه المنطقة تزود الإمام الحسين بالماء، والتقى بعض المسافرين، منهم من التحق بركب الإمام الحسين ومنهم لم يقتنع بما عرض عليه الإمام الحسين. من حاجر اللي قلنا هي بطن الرمة، طبعا تقريبا حاجر هي أطول أودية الجزيرة العربية، كان وادي هو، ويسمون الحاجر لأنه هو موضع لحجز المياه، يسمون الحاجر من الحجار أو يسمون الحاجز. اليوم الاسم الحديث اسم البعايث، البعايث في منطقة حائل، الناس اللي يروحون إلى العمرة عن طريق البري يعرفون هذه المناطق. من حاجر انتقل إلى يعني محطة ثانوية أخرى تسمى سميراء، وسميراء هذه مشهورة بكثرة مياهها ومراعيها، هذه كانت تقع في قلب نجد، في قلب نجد، وأيضا قريبة على منطقة حائل. تزود بها الإمام الحسين، هي معروفة بكثرة مياهها ومراعيها، تزود بالماء والتقى ببعض القبائل العربية. من سميراء 17 ذي الحجة انتقل بمسيرة يوم 18 ذي الحجة سنة 60 هجرية إلى منطقة فيد. فيد هذه هي نقطة انتصاف الطريق بين مكة وبين الكوفة. في ذلك الوقت كانت منطقة حصينة، طبعا هي منطقة فيد الآن هي من المناطق التاريخية الأثرية، يعني حتى هي داخل الآن في سلسلة المدن التي تخضع لحماية اليونسكو باعتبارها هي موقع أثري عالمي. أيضا تزود الإمام الحسين في منطقة فيد، وهي طبعا كما قلنا محطة كبرى، واستراح بها و يعني تزود بما يحتاجه لقطع الفيافي المناطق الصحراوية المتبقية نحو العراق. كما قلنا هي منطقة فيد وصل إليها 18 ذي الحجة، وكانت هي نقطة انتصاف الطريق بين كربلاء وبين مكة المكرمة.

متواصلين وإياكم مستمعين الكرام، واستعراض المدن التاريخية وخط مسيرة الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء يوما بيوم ومحطة بمحطة. وصلنا إلى يوم 19 ذي الحجة، وصل بها الإمام الحسين من منطقة فيد إلى منطقة الأجفر. طبعا هذه الأجفر هي منطقة في حائل الآن، سميت بالأجفر لجفر مائها، يعني اتساع آبارها. الآبار الموجودة في الأجفر كانت أعتقد ولا تزال تتسم بالسعة. في هذا المكان التقى الإمام الحسين عليه السلام بعبد الله بن مطيع العدوي، هذا كان أيضا قادما من العراق، وحذر الإمام من دخول الكوفة، وقال هذا عبد الله بن مطيع العدوي يخاطب الإمام الحسين، قال له: أنشدك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك، فوالله لئن هلكت ليهلكن الإسلام. هذه كان يوم 19 ذي الحجة في منطقة الأجفر. من بعد الأجفر 19 ذي الحجة سار الإمام الحسين واقترب من حاليا الحدود العراقية السعودية في منطقة الزرود والخزيمية. طبعا الزرود والخزيمية بها محطات ثانوية مثل الثعلبية، مثل الشقوق، مثل يعني أيضا حتى زبالة أيضا تعتبر تابعة لها، هذه كلها تابعة الآن إلى محافظة رفحاء السعودية. في منطقة الخزيمية كما قلنا يعني وصل إليها يوم 20 ذي الحجة. طبعا الخزيمية تنسب إلى خزيمة بن خازم، هي محطة غنية بالآبار. بالمناسبة هذا الكلام اللي جاي نتكلمه أو هذه المحطات اللي جاي نحكي عنها هي كلها كانت تسمى قديما أو لاحقا في العصر العباسي سميت بطريق الحج الكوفي أو درب زبيدة، يعني لاحقا، لكنه هو درب قديم يعني من قبل الإسلام، درب قديم أنشأه البابليون من بابل إلى إلى إلى مكة المكرمة. ما يهمنا أنه الإمام الحسين وصل إلى منطقة الخزيمية، والخزيمية كما قلنا تنسب إلى خزيمة بن خازم، وثم وصل إلى منطقة زرود، وزرود هي وصل إليها في 21. منطقة زرود هي رمال، كانت منطقة رمال شاسعة بين الخزيمية وبين الثعلبية، راح مر عليها الثعلبية أيضا. وكما قلنا هي تقع جنوب مدينة رفحاء اليوم. في هذه المنطقة التقى الإمام الحسين بزهير بن القين البجلي. طبعا معروف عن زهير بن القين كان عثماني الهوى، عثماني الهوى يعني أموي بصورة عامة، ويميل لتجنب الحسين في الطريق، لكن الإمام الحسين أرسل إليه رسولا، وبعد يعني لقاء قصير مع الحسين عاد زهير بوجه مستبشر وأعلن انضمامه. يعني تصور هو كان عثماني الهوى، يعني عثماني يعني تقريبا أموي خلينا نسميه، لكنه أعلن انضمامه لقافلة الإمام الحسين، وطلق زوجته لتلحق بأهلها لكي يصبح لاحقا من أبرز قادة الإمام الحسين في معركة كربلاء. أيضا هناك حوادث حدثت في منطقة بين الخزيمية وبين زرود، كما تشير روايات تاريخية أن السيدة زينب عليه السلام سمعت صوت هاتف ينعى أخاها الحسين في مشهد طبعا يعني مليء بالدموع. هذه الأمور يذكرونها أصحاب المقاتل، وهذا كان نذير يعني بما ستؤول إليه الأحداث في كربلاء. كما قلنا هي هذه المنطقة التي التقى بها الإمام الحسين بزهير بن القين، ثم انتقل من زرود إلى الثعلبية. قلنا احنا زرود يتقع بين الخزيمية والثعلبية، الثعلبية وصل إليها ب 22 ذي الحجة، بس احنا يوم جاي نتبع الأحداث. وطبعا هذه المنطقة سميت بالثعلبية نسبة إلى ثعلب بن أسد، وهي من أهم محطات طريق الحج الكوفي اللي قلنا نسميه درب زبيدة أو زبيدة، الآن يسمونها بعض المصادر تسميها الثعلبية، وبعضهم يسمونها البدع. طبعا بها آثار قديمة تبعد مسافة 100 كيلومتر عن جنوب مدينة رفحة. بهذه المنطقة برفحة اللي هي بالثعلبية تلقى الإمام الحسين عليه السلام الصدمة الأولى والخبر المفجع اللي هو مقتل
ابن عمه مسلم ابن عقيل وهانئ ابن عروة في الكوفة. بكى الإمام الحسين عليه السلام وقال رحمة الله عليهما: لقد صارا إلى روح الله وريحانه، لا خير في العيش بعد هؤلاء. بهاي المنطقة اللي قلنا بالثعلبية جنوب مدينة رفحاء، منطقة رفحاء الحالية، بهذه المنطقة خير الإمام الحسين، وصل طبعا 22 ذي الحجة. تصور يعني هو قتل الإمام، قتل مسلم بن عقيل يوم تقريبا 10 أو 12 ذي الحجة، ووصل بعد 10 أيام وصل الخبر إلى الإمام الحسين، ووصل إليه في منطقة الثعلبية، وهذه الثعلبية كما قلنا هي في منطقة رفحاء الحالية. وهنا خير الإمام الحسين كما قلنا، خير الإمام الحسين أصحابه في البقاء أو الرحيل، وبالفعل تفرق عنه أصحاب المطامع وبقى معه الصفوة من أهل بيته وأصحابه الأوفياء.

إذن بعد أن وصل خبر استشهاد مسلم العاقلة وهانة بن عروة إلى الإمام الحسين وهو كان في منطقة الثعلبية قلنا جنوب رفحاء الحالية، كان هذا يوم 22 ذي الحجة، انتقل الإمام الحسين يوم 23 ذي الحجة بمسير يوم إلى منطقة تسمى بالشقوق، والشقوق هي أيضا حتى الآن تسمى بهذا الاسم، يعني اسمها القديم واسم الحديث هي منطقة الشقوق. طبعا سميت بالشقوق لكثرة الشقوق في أرضها التي يتجمع بها الماء. بهذه المنطقة يوم 23 ذي الحجة التقى الإمام برجل من أهل الكوفة وسأله عن حاله، فأخبره كما أخبره لاحق سابقا الفرزدق أن القلوب مع الحسين والسيوف مع بني أمية. فتمثل الإمام بأبيات من الشعر حول الدنيا وزوالها وفضل القتل في سبيلها. يوم 24 ذي الحجة انتقل، طبعا هو يعني مسير يوم وارتياء وراحة قليل، مسير يوم وراحة لأن يعني المسيرة بلغت 24 يوم. 24 انتقل الإمام الحسين من منطقة الشقوق إلى زبالة. زبالة في ذلك الوقت كانت منطقة عامرة وبها حصن وبها جامع، وتقع مسافة 25 كيلومتر عن رفحاء الحالية، هي تسمى طبعا زبالة باسمها القديم. وصل إليها في تقريبا 24 ذي الحجة. في هذه المنطقة في زبالة وصل خبر مقتل عبد الله بن يقطر، طبعا هذا الذي أرسله الحسين إلى الكوفة من الطريق، يعني مع قيس بن مسهر الصيداوي. يعني لما نشوف أنه الرسل تقتل والسفراء تقتل، يعني أدرك الإمام الحسين أن نية بني أمية الشر لا محال، فجمع الإمام أصحابه وأخبرهم بالخبر بوضوح، قال: قد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج. طبعا هنا كانت كما تذكر المصادر المتخصصة بهذا الأمر أنه الإمام أراد أن يبني جيش من العقائديين فقط، من يعتقد بإمامته. هذه الأحداث كانت في زبالة في منطقة رفحاء، يعني 25 كيلومتر جنوب رفحاء، هذه المنطقة اللي مر عليها الإمام الحسين في 24 ذي الحجة. يوم 25 ذي الحجة انتقل من زبالة إلى بطن العقبة. إلى بطن العقبة، أعتقد بطن العقبة يعني حفر الباطن، مو حفر الباطن إنما من امتدادات هذا الاسم إلى المنطقة المجاورة إليها، يسمونها الآن العقبة، أهل السعودية أو البادية بين العراق وبين السعودية يسمونها العقبة. بهذه المنطقة يوم 25 ذي الحجة التقى الإمام بعمر بن لوذان الذي نصحه أيضا بالرجوع قائلا: أنشدك الله لمن صرفت، فوالله ما تقدم إلا على أسنة وحد السيوف. فأجابه الإمام: ليس يخفى علي الرأي، ولكن يغلب على أمر الله، أو يغلب على أمر الله. طبعا هذه المنطقة يعني اللي أسميناها بطن العقبة، منها انتقل إلى أو دخل إلى الحدود العراقية، الحدود العراقية بالوقت الحاضر. يوم 26 ذي الحج وصل إلى منطقة شراف، هذه في البادية، بادية السهل الرسوب، يعني الآن تقع في الحدود العراقية جنوب غرب النجف. هذه منطقة غنية بالمياه العذبة ومنطقة يعني رعي معروفة. بهذه المنطقة أمر فتيانه الإمام الحسين باستقاء الماء والإكثار منه، وكأن الله سبحانه وتعالى ألهمه بما سيحدث. في صباح اليوم التالي تراءت لقافلة الإمام الحسين طلائع جيش، فظنوها نزيلا، يعني من شافوا طلائع الجيش من بعيد ظنوها أنه منزل أو محطة أو واحة، لكن تبين لاحقا أنها خيل عبيد الله بن زياد التي كان يقودها الحر بن يزيد الرياحي.

إذن في يوم 27 ذي الحجة يعني في منطقة شراف انتقل منها الإمام الحسين إلى منطقة ذو حسم أو ذو حسم بعض المصادر تذكرها. هذه طبعا أيضا في بادية النجف. من يوم 26 تقريبا ذو الحجة إلى 27 إلى 28 هذه الأيام دارت بها الأحداث التي وقعت في مناطق شراف وذو حسم والقطقطانة ومنطقة البيضة أيضا. هذه المناطق دارت بها الأحداث بين الإمام الحسين وبين جيش الحر بن يزيد الرياحي. في منطقة ذو حسم اللي هي كما قلنا في بادية النجف الحالية التقى الإمام الحسين بجيش يزيد الحر بن يزيد الرياحي مكون من 1000 فارس بحسب التقديرات. العجيب أنه هذا الجيش كان في حالة عطش شديد، فالإمام الحسين أمر أن تسقى خيول الجيش الحر بن يزيد. وعند صلاة الظهر هذه طبعا هذه شفنا فشيء عجيب، عند صلاة الظهر صلى الإمام الحسين بالجيشين، يعني بجيشه بقافلته وبالجيش الذي حاول منعه اللي هو بقيادة الحر بن يزيد الرياحي. يعني صلى الإمام الحسين بجيشه وبجيش أعدائه، عجيب. وخطب فيهم موضحا سبب قدوم، قال إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم، فإن كنتم على ما أتتني به رسلكم فأعطوني عهودكم. لكن الحر قال له أنه لم يؤمر بقتاله بل بملازمته حتى يوصله الكوفة، لذلك أنه كانت الأحداث أو الأمور ودية في هذه الأمور. طبعا في هذه المنطقة اللي جاء نتكلم عنها في ذو حسم اللي هي بادية النجف أيضا انتقل منها الإمام الحسين من 27 إلى 28 ذي الحجة إلى منطقة القطقطانة، وفيها قصر بني مقاتل. قصر بني مقاتل موجود لحد الآن آثاره. وكانت هناك مواجهة ثانية مع جيش الحر، حيث منع الحر بن يزيد الرياحي الإمام الحسين من التوجه إلى الكوفة وأجبره على سلوك طريق آخر لينتهي به المطاف إلى منطقة نينوى. طبعا هذا كان أمر مدبر أنه يوصل الحسين إلى منطقة جرداء لا زرع ولا ماء فيها، فأوصله إلى منطقة نينوى. طبعا بالحديث عن نينوى، طبعا نينوى هي ليست نينوى الموصل، وإنما هي أعتقد هي مسمى لي كلمة مصحفة اللي هي النواويس. نواويس هي قبور المسيحيين قبل تسمى بالنواويس. هذه كانت الأحداث في يعني 28 ذي الحجة. مر بها الإمام الحسين كما قلنا بقصر بني مقاتل في منطقة، يعني هو قصر قديم يقع بين عين تمر حالية والقطقطانة، يعني قريب من قصر الخيضر، بس هو مو قصر الخيضر. أيضا مر بمنطقة يوم 29 ذي الحجة، مر بمنطقة تسمى عذيب الهجانات. عذيب الهجانات من يعني أنا أتلفظ بالعامية هو عذيب من الماء العذب، والهجانات هي منا الإبل التي تسقى من أو تشرب من هذه العيون الصالحة للشرب. وهو كان مرعى لهجن، الهجن يعني الجمال، مرعى لهجن النعمان بن منذر في الحيرة. الآن يقع في شمال غرب النجف. بعد الهجانات قدموا يعني يوم 29 ذي الحجة قدم إلى الإمام الحسين 4 من أهل الكوفة اللي هم الطرماح بن عدي، وأخبروه بمقتل قيس بن مسهر الصيداوي وحصار الكوفة. وعرض الطرماح على الإمام اللجوء إلى جبال أجا أو سلمة والتحصن بقبيلة طي، لكن الإمام الحسين اعتذر وقال إن بيننا وبين هؤلاء القوم قولا لا نقدر معه على الانصراف، يعني القوم يقصد عليه جيش الحر. وبالفعل أوصله جيش الحر، أوصل الإمام الحسين إلى منطقة كما قلنا هي منطقة نينوى القريبة جدا من الغاضرية ومن كربلاء. وكان الوصول وهذا جعجع بهذا الجيش وصول الإمام الحسين إلى هذه المنطقة يوم 2 محرم سنة 61 هجرية.

إذن يوم 1 محرم تقريبا أو 2 محرم وصل الإمام الحسين إلى أو انتقل من قصر بني مقاتل من القطقطانة إلى منطقة نينوى. وفي هذه الليلة في سحر هذه الليلة يعني بين 1 محرم بين 1 محرم إلى 2 محرم أمر الإمام بمن لا يجد بنفسه قوة ودافع لنصرته. فسمع ابنه علي الأكبر الإمام الحسين يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فسألوا عن السبب. فقال له الإمام، طبعا هذه المنطقة في قصر بني مقاتل، قال الإمام سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. هذا كان في 1 محرم في منطقة قصر بني مقاتل اللي هو كما قلنا قريب من عين التمر. فقال الإمام علي، فقال علي الأكبر أولسنا على الحق؟ وقال بلى. قال إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. بالمرحلة الأخيرة انتقلوا إلى منطقة نينوى، وكما قلنا هي نينوى ليست الموصل الحالية، والنواة هو اسم قديم أعتقد محرف أو مصحف من نواويس، نينوى من نواويس، ونواويس هي قبور المسيحيين قديما تسمى بالنواويس، وهي ضمن محافظة كربلاء، شرق كربلاء الحالية. في هذه المنطقة 2 محرم وصل رسول من عبيد الله بن زياد إلى الحر بن يزيد الرياحي ومعه كتاب يأمره بجعجعة الجعجع بي الحسين وأن لا ينزله إلا بالعراء في غير حصن ولا على غير ماء. وبالفعل تم له هذا الأمر حتى وصل إلى كربلاء، و كانت كربلاء في ذلك الوقت أرض منخفضة وتربتها كانت رخوة، سميت بأسماء يعني عدة كربلاء، يعني من الاسم القديم كربائيل يعني حرم الإله، هي منطقة كانت تابعة قديما إلى بابل. وصلها الإمام الحسين في 2 محرم، ومن 2 محرم تقريبا إلى 10 محرم حدثت بها أو عسكر بها الإمام الحسين، وحدثت بها يعني مناوشات وخطابات ومراسلات بين جيش الأمويين وبين الإمام الحسين، أيضا تسمى بالغاضرية. وسأل عن الإمام الحسين، قال لها اسم غيره؟ قال شاطئ الفرات. قال هل لها اسم غيره؟ قالوا كربلاء. هنا تنفس كما تذكر مصادر الإمام الحسين، قال عندما سمع بهذه الاسم كربلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الكرب والبلاء، ها هنا مناخ ركابنا، وها هنا مسفك دماؤنا، وهنا محل قبورنا، بهذا أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: إذن من مكة المكرمة إلى كربلاء 24 يوما قضاها الإمام الحسين في مسير ما يقارب 34 محطة أو منزل أو مدينة مر عليها الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء بما يقارب 1500 كيلومتر قطعها ب 24 يوم مع أصحابه وأنصاره. حدثت بها حوادث تاريخية مررنا عليها بشيء من التفصيل التاريخي والجغرافي وحتى اللغوي بمسيرة الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى كربلاء واستشهاده في كربلاء في 61 هجرية 10 محرم. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق ميديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بالهندسة الصوتية الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثال، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الودي والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. تحية طيبة وخالصة لكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي أبي عبد الله وذكرى عاشوراء الأليمة. حلقة اليوم نطل فيها من جديد على عالم الكتاب والثقافة، نحاول أن نستزيد منها ومن معارف الكتب والكتاب ما ينفع وما يفيد إن شاء الله. خليني أذهب إلى فاصل أول ثم ننطلق في قراءة سريعة، نحاول قدر الإمكان أن نحيط بكتاب حماسة حسيني أو الملحمة الحسينية للكاتب المعروف مرتضى مطهري. فاصل ونبلش أصدقائي في حلقتنا من مجاز، حياكم الله.

أحبتي، الكتاب الملحمة الحسينية لمرتضى مطهري وثيقة فكرية ووثيقة تصحيحية بالغة الأهمية في المكتبة الإسلامية المعاصرة. الكاتب انطلق في هذا العمل من رؤية تجديدية تهدف إلى قراءة حادثة كربلاء قراءة واعية تتجاوز التسطيح، مستهدفا حماية النهضة الحسينية من الروايات الدخيلة التي بحسب الكاتب غيرت معالمها التاريخية، ومحاولا بعث الروح الحماسية والرسالية في وجدان الأمة الإنسانية. القسم الأكبر من الكتاب يتمحور حول ما يسميه مطهري التحريف بأشكاله اللفظية والمعنوية التي طالت السيرة الحسينية، ويرى أن الواجب الشرعي يفرض على العلماء والمستمعين تصفية المنبر من الأساطير، من القصص المختلقة التي تهدف إلى استدرار الدموع فحسب، من دون الوعي بمقاصد الحركة الحسينية. هو يقول في واحدة من الصفحات أنه لقد أراد أئمتنا الأطهار أن نحيي مجالس العزاء الحسينية، وهذا أمر صحيح، أن فلسفة إقامة مجالس العزاء الحسيني فلسفة صحيحة رفيعة المعاني للغاية، ولكن للأسف الشديد فإن البعض لم يدرك هذا المعنى وصاروا يتصورون بأن الاجتماع في تلك المجالس والبكاء على الحسين بحد ذاته دون التعرف على أهداف المدرسة الحسينية والتعرف على فلسفة النهضة الحسينية ومعرفة شخصية الحسين التاريخية يكفي ويكفر عن الذنوب. هو يفرق تفريق حاسم بين التواجد في العزاء والدموع الناتجة عن الوعي بالبطولة وتلك الناتجة عن مجرد تصوير المشاهد المأساوية. هو يرى أنه قضية الإمام الحسين مو بس قضية معركة، مو قضية أشخاص يقتلون بطريقة وحشية. التركيز على هذه المسائل وحدها نعم ممكن، لكنه يقلص ويخلي نهضة الإمام وحادثة الإمام يحصرها بحدود الحرب، بحدود المعركة، لكن هي فيها معاني كبيرة. المأتم الحسيني يفترض أن يكون فرصة استثنائية، شهرين أكو مآتم، أكو إقبال من الناس على المآتم، أكو حضور جيد، أنا أستغل المجالس الحسينية في أن أوسع معارف الناس، في أنه أصعد مستواهم الفكري، في أن أحلق بهم مع روح الإمام الحسين، سيرة الإمام الحسين، سلوك الإمام الحسين، كيف كان يتصرف، كيف هي أخلاقه، كيف هو حرصه على العلم، كيف حرصه على حسن التعامل مع الناس، وأربط هذا مع سلوك الناس في حياتهم اليومية. أحيانا حقيقة نشوف أنه المنبر الحسيني يتكلم بقضايا هي أقل وأصغر من مقام القضية الحسينية، يعني أحيانا تنجر الأمور إلى صراعات جانبية إلى حالة من الاستعداء وإلى حالة من الاستقطاب وإلى حالة من تصوير المأساوي فقط للحادثة أو البكاء والنعي لمجرد البكاء والنعي، حتى صار أكو فد نوع من الانطباع وكأنه إنه والله القارئ أو القارئ الذي يقرأ المحاضرة من يبكي أفضل هو الذي تتجه الناس له، والله هذا الملة خوش ينعى، هذا الملة خوش يبكي. هي القضية مو بالبكاء أصدقائي، قضية الإمام الحسين قضية سلوكية، قضية تقويمية، قضية أنه الإنسان يفرز بين الحق والباطل ويقف بوجه الباطل ويواجهه بشجاعة. كذلك فرصة المجالس، وأؤكد على هذا الشيء مرة ثانية، هي فرصة استثنائية حتى أنا أعلم الناس، حتى أربط الناس بالمعرفة، حتى أقولهم الآيات والأحاديث التي تنمي عندهم رغبة العلم. مجتمعاتنا بحاجة إلى نهضة، وهذه النهضة الجناحان لها هو الجانب العلمي والجانب الأخلاقي والديني والروحاني.

0: بعدين يمتد أو تمتد رؤية الكاتب في كتاب الملحمة الحسينية مرتضى مطهري، فتشمل الجوانب التحليلية لطبيعة المجتمع، كذلك يمر على الأدوار التاريخية. يعني هو لفت الانتباه إلى الدور المحوري والعميق اللي لعبته المرأة في صياغة مخرجات هذه النهضة، وحاول تصحيح المفهوم السائد عن ضعف الأثر النسوي في الأحداث العظمى. وفي هذا السياق يقدم مرتضى مطهري اقتباس نفسي واجتماعي لافت، يقول فيه: إنكم ستتعجبون بالتأكيد لو قلت لكم إن التحقيقات التاريخية والدراسات النفسية قد أثبتت أنها المرأة التي تؤثر في شخصية الرجل أكثر مما يؤثر الرجل في شخصية المرأة، ولذلك فإن تأثير الغير مباشر للمرأة في صناعة التاريخ أمر مفروغ منه لا يمكن إنكاره. إحنا أحيانا يعني أنا ليش مرات أقول إنه الأناشيد واللطميات الشعراء عليهم مسؤولية تاريخية كبيرة؟ مرات أسمع أنا بعض الأناشيد، بعض اللطميات، بعض تقدم المرأة بطريقة ضعيفة جدا، بطريقة حقيقة حتى فيها نوع من الخدش لمشاعر الناس، فيها نوع من أعتبر نوع من التجاوز على مقام الأئمة أو مقام السيدة زينب. السيدة زينب إنسانة قوية وإنسانة حقيقة أكملت ما بدأه أخيها الحسين عليه السلام، لذلك إظهارها فقط بأنها تعرضت لما تعرضت من هذا الكلام، ضربوني علمتوني وسحبوني قدام الناس وهذا الكلام، نعم قد هو المراد منه استدرار عواطف الناس، التأثير في الناس بالجانب العاطفي، نعم ممكن، لكن علينا أن لا نخسر أصدقائي الصورة الأيقونية لزينب عليه السلام. الصورة الأيقونية، علينا أن نحافظ على زينب القوية، زينب التي استطاعت أن تقف أمام نظام متسلط وأن تخطب الخطبة الشهيرة وأن تقلب الرأي العام على يزيد في معقله بين ناسه بين أهله بسبب قوتها، بسبب أنه والله الشمر وفلان وفلان قدروا واستطاعوا أن يسيئوا إليها. هاي مسائل حقيقة جوهرية، هاي مسائل تعطي قوة لبناتنا، تعطي قوة، تعطي انطباع أنه أنت تقدرين تسوين، تقدرين توقفين بوجه أكبر ظالم ومتسلط وتطلعين حقك. يعني هاي أبسط الأشياء اللي ممكن واحد أنه يستخلصها من عبرة الإمام الحسين. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن كتاب الملحمة الحسينية للكاتب الشهيد مرتضى مطهري، ونرجع في مجاز.
1: في عمق القراءة التاريخية يبرز كتاب الملحمة الحسينية للمفكر الشهيد مرتضى مطهري كواحد من أكثر المؤلفات إثارة للجدل والنقاش المعرفي في العصر الحديث. لم يكتب مطهري هذا العمل ليكون سيرة تقليدية تسرد الوقائع والتواريخ، وإنما صاغه ليمثل صدمة نقدية وبنيوية في طريقة تعاطي المجتمعات مع الرموز التاريخية والقضايا الروحية الكبرى. ينطلق التقرير المعرفي للكتاب من تفكيك مفهوم الحماسة، إذ يرى المؤلف أن اختزال الثورات الكبرى في طابع المأساة الحزينة يسلبها قدرتها على صناعة التغيير، ويحول القادة التاريخيين من نماذج ملهمة للاقتداء والتحرر إلى مجرد ضحايا يستحقون الشفقة والبكاء. من هنا يشن مطهري هجوماً فكرياً صارماً على المؤسسات الخطابية التي تساهلت في نقل الروايات الضعيفة، معتبراً أن ترويج الأساطير والقصص غير الدقيقة تاريخياً يمثل خيانة عظمى لجوهر حركة الإصلاح الحسينية، ويساهم في تخدير وعي الجماهير بدلاً من إيقاظ هممها لمواجهة الانحراف والظلم الاجتماعي. يكتسب الكتاب أهمية مضافة بالنظر إلى سياق صدوره وتأثيره في البيئة الحوزوية والثقافية، فقد واجه مطهري بسببه ممانعة شديدة من بعض الأوساط التقليدية التي رأت في نقده الجريء للمنبر الحسيني مساساً بالطقوس الموروثة وتضعيفاً للعاطفة الدينية، غير أن القيمة الحقيقية للكتاب تجلت في نجاحه على المدى الطويل في فرض منهج علمي صارم يحاكم النصوص الروائية التاريخية بميزان القرآن والعقل، ويجبر الباحثين على تحري الدقة والابتعاد عن المبالغات العاطفية. إن الملحمة الحسينية دليل عملي يبحث في واجبات الفرد والمجتمع تجاه قضايا العدالة، ويؤسس لوعي حركي يربط بين الاعتقاد الديني والممارسة الأخلاقية والسياسية. لقد استطاع الشيخ مطهري من خلال محاضراته المجموعة في هذا الكتاب أن يزرع بذور ثورة فكرية داخل القراء، محولاً عاشوراء من مناسبة سنوية عابرة للاستذكار إلى محرك دائم للوعي الإنساني ومنطلق لصناعة أجيال ترفض الخنوع وتتحمل مسؤولية الإصلاح في شتى ميادين الحياة.
0: طبعا الكتاب كبير، أنا ما أقدر في هذه الفسحة الصغيرة أنه أتناول كل أفكاره، لكن تفكيك الأسباب خلينا نسميها الأسباب الإعدادية لنهضة الحسين، كربلاء برأي مطهري كانت نظام متكامل من القيم، يعني تتلاقى فيه المسؤولية القيادية للرجل مع ماذا؟ مع القدرة التربوية والصمودية للمرأة، بالتالي تتحول الواقعة من مجرد صدام عسكري محدود بالصحراء إلى مدرسة خلينا نسميها مدرسة تاريخية، مدرسة عابرة للأجيال والأزمنة. لهذا التجديد عند مطهري إخواني يكمن في أنه هو يصر على إحياء الجانب الملحمي المشرق والممتلئ بالعزة ومحاربة الصورة الانهزامية الكئيبة اللي يحاول البعض الحاقها بالإمام الحسين وأهل بيته من أجل جلب التعاطف والشفقة والبكاء أنا دائما حقيقة، وليش أنا حبيت أن أقدم هذا الكتاب، دائما أحب أتذكر الإمام الحسين القوي وأهل بيته الأقوياء اللي استطاعوا أن يواجهوا بشجاعة هذا الجيش الجرار. ما أحب حتى الأناشيد واللطميات اللي بيها عتب على الإمام وبيها تصوير كئيب وبيها إمعان في إظهار الإمام بصورة منكسرة بصورة غير مناسبة، وأيضا حرم الإمام وأهل بيته من النساء. إخواني إحنا مسؤولين، كتاب القصائد جزاهم الله خير، الملحنين أيضا اللي يقدون، الرواديد عليهم مسؤولية تاريخية كبرى في أن يحافظوا على تقديم القضية الحسينية بطريقة عزيزة، بطريقة كريمة، بطريقة تقدم القيم، تقدم. ولهذا أكو مقررين رائعين حقيقة. أنا يلفت نظري الولد النجفي كرار أبو غنيم، حقيقة كرار يقدم أفكار جيدة، يقدم قصائد مستواها جيد، أداءه هو أداء رجولي، ما بي يعني دندنة وغنغنة وهالسوالف، عندهم موشح يقدم حتى موشحات، أنماط اللي يشتغلها أنماط كلاسيك محافظ يجدد بيها بشكل بسيط لكن أو قليل، لكنه محافظ على خلينا نسميها أساسيات العزاء الحسيني، أساسيات القصيدة الحسينية اللي بيها نوع من الوقار، بيها نوع من التقديم الرجولي القوي، بيها قصائد مختارة كلماتها بعناية شديدة. فهي مسألة مهمة علينا أن ننتبه لها.

نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ العزيز مصطفى نزار. أحبتي، أكو حروب ما تبدي بالضرورة بإطلاقات نارية أو مدافع وطيارات وقصف، كثير من الحروب تبدأ بصورة صامتة، تبدأ بنظرة باردة، أو تبدأ مثلا بجملة ناقصة. ممكن اجتماع ينتهي بدون مصافحة، هذا يكون إعلان عن حرب. أحيانا أخطر المعارك اللي ما يعترف أحد بوجودها، سواء داخل المؤسسات، داخل الإعلام، داخل السياسة، داخل حتى العوائل. أكو صراعات، دائما أكو صراعات تتحرك تحت السطح. الناس تشوفهم يبتسمون، يتكلمون بشكل طبيعي، لكن أكو جو مشحون بفد شيء ما ينشف، نوع من التوتر، توتر صامت يستهلك الجميع ببطء. ليش يخفي الناس أو البشر صراعاتهم؟ علم النفس يشرح أن الإنسان مو دائما يدخل المواجهة بشكل مباشر، أحيانا يخاف من خسارة

صورته أو نظرة الناس عنه أو موقعه أو علاقاته، فيلجأ إلى أشكال مختلفة من الصراع ومن العداء أكثر هدوء، هي مثلا المقاطعة الباردة. هو أي ناس يشوف مثلا تصرف معين من شخص مكان ما يواجهه بشكل مباشر يروح يقاطعه، يهمشه، يعتبره ما موجود، يأخر التعاون وياه، أو يتخذ خطوات عدائية أكثر، مثلا ينقل الكلام حوله، كلام السيء، أو يخلق فد نوع من المسافات النفسية داخل المكان، داخل العمل، داخل العائلة، بينه وبينه. صراع هنا يتحول من مواجهة واضحة إلى حالة من الإدارة، إدارة المواجهة، مسألة نفوذ ومسألة تخطيط ومسألة إحنا نسميها باللغة العامية حفر،

والصراعات متنوعة، ممكن واحد يعني الصراع على المكانة. بيير بورديو تحدث إخواني عن فكرة رأس المال الرمزي، حكينا عنها في مرة من المرات، أن البشر ما يتنافسون على المال، مرات يتنافسون على المكانة، يتنافسون على الاعتراف، يتنافسون على القرب من السلطة، يتنافسون على الشعور بالأهمية. نص شنو نص كل جهود الناس على السوشيال ميديا هو هدفه أنه أنا أحصل على مكانة. تلقى ناس تكتب يومية، وناس تلبس يومية، وناس تنشر يومية، وناس تذبح روح على النت يومية في سبيل أنه يحصل على مكانة. ترى هو شنو يعني، هو تتخيلون أنه هو شنو يريد يعني مثلا من النشر مالته؟ ولهذا تشوف الناس اللي هم ما ينشرون غالبا دول ما عندهم قلق بخصوص مكانته عند المجتمع وعند الناس. هاي المسألة مو مهمة عنده، مو جوهرية، ما يريدها، ما يحبها، ما يركض وراها، ما يحسها انه هي فتملي فد شيء بي. اذا الناس يدرون عني انه انا قرأت، او يدرون عني انه انا عندي هاي الفكرة الفلانية، او يدرون عني انه انا متبني هذا الموقف العلاني، ما يفرق عنده. أكو ناس لا، أكو ناس هو من يفتح عينه لحد ما يسد عينه، هو بدون وعي أو بوعي يحاول يعزز فت مكانه وفت صورة وفت اهتمام بأذهان الآخرين. فتلقى مثلا مدير يغضب لأنه موظفة صار محبوب في بعض الأقسام والشعب أكثر من يمه، وتلقى موظف ينزعج لأنه زميل مثلا إلى يلفت الأنظار أكثر، وتلقى قسم كامل يشعر بالاستياء من قسم آخر لأنه والله العلاقة بين المسؤولين، مسؤول هذا القسم وهذا القسم، متوترة. وياما وياما تصير عندنا

المؤسسات تشبه الكائنات الحية، المشاعر تنتقل بداخلها بسرعة مثل ما تنتقل الفيروس داخل جسم الإنسان بسرعة أخواني. يعني إذا كان المسؤول متوتر أو عدائي تنتقل هاي الحالة إلى الموظفين، وإذا كانت الإدارة تعيش انقسام خفي يبدي العاملين بيها يشعرون بالخوف، يشعرون بالحذر، يشعرون بفقدان الثقة، ما يسمى بالعدوى العاطفية. ولهذا بعض أماكن العمل تكون مرهقة نفسيا، حتى لو كانت الرواتب جيدة، حتى لو كانت المهام واضحة. كذلك خطورة الحروب الصامتة أنه الخلاف المعلن يمكن أن تفهمه،

0: بدي؟ منو ينقل الكلام عني؟ منو يحاول أن يسيء لي أو يكيد لي أو يحرض المسؤول علي؟ وهنا تتحول الدائرة من مكان إنتاج إلى استهلاك نفسي، إلى ساحة حرب، رايح حتى يقاتل، قاتل زملاء أو يقاتل مسؤولة أو يقاتل أو الاستعلامات ناقل عنه كلمة أو المدري منو ناقل كلمة أو البصمة هيك قالوا أو القراج المعين هيك نقل، مصيبة حقيقة. وهذا يلفت نظرنا إلى مسألة أنه القادة أو المسؤولين حقيقة يشعرون بوحدة كبيرة، لأن كل ما ارتفع الإنسان بالمناصب صار أكثر حذر بمشاعره. القيادي يعرف أنه كلمة واحدة ممكن تخلق اصطفافات، تخلق حساسيات داخل المؤسسة. ولهذا كثير من المسؤولين حقيقة هم الأذكياء والمميزين والإسباع يتعلمون ويعرفون قيمة أن يخفون غضبهم أو يخفون تفضيلاتهم، فلان أحسن من فلان وفلان شاطر وفلان ما أدري شنو، حتى مشاعرهم تجاه الآخرين. المفروض أكو فصل بين ما هو شخصي وبين ما هو عملي، بين المزاج. أنا يجي مزاجه هو تعبان تعارك ويا مرته، لو اليوم مريض ماله خلق، لو ما نايم البارحة طالع ويا جماعته ومصدع، يعكسها على الموظفين. ليش؟ لأنه هو رح يحس طبعا إذا نعزل اللوجية بالعمل، يعني لأن اللوجية ذولي لا سلو يدوس على راسهم يبقون قريبين منه ويتلوقوا له، لكن الإنسان الموظفين المحترمين اللي يحترمون نفسهم هذول ينعزلون ينسحبون من يمه، فبالتالي يحس بالوحدة إذا كان يحس. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الحروب الصامتة، حروب غير معلنة، وبعد الفاصل نتكلم عن جوانب أخرى مما تتعلق بالحروب الصامتة، من ضمنها مثلا المستفيدين من الصراع. ثم نختم أحبتي، نسمع التقرير وراجعين، خليكم ويانا في مجاز.
1: في أبجديات الحروب يترتب على إعلان الحرب استعدادا وتأهب، أما الصمت والتجاهل فغالبا ما تكون مؤشرات على أن المعركة قد بدأت بالفعل. في المؤسسات صراعات صامتة خطيرة أيضا، مثل النزاع على النفوذ والسيطرة والتقرب من متخذ القرار بأي ثمن، ومنها أيضا صراعات الصقور والحمائم القائمة على مبادئ أو مدارس فكرية متنافرة. وبعض الصراعات لا يجرؤ أطرافها على تسميتها لأنها صراع على المكانة لا على المصلحة، أو سباق محموم نحو الكرسي. ولذلك تخلف الصراعات الصامتة برودا في التفاعل وانخفاضا في الحماسة وتقديم الحد الأدنى من الأداء. والمفارقة أن ذلك كله يحدث في جميع الاتجاهات، فهناك من يخشى من هو دونه رتبة أكثر مما يعلوه في السلم الإداري، أما لضعف مهني فيه أو كسل أو عقدة نفسية تضخم قصوره وقدرات خصمه. ولذلك ما يدخل المرء في صراع صامت تجده يتجنب الحوار وتتلاشى ثقته بنفسه ويكثر سوء ظنه، يربك نفسه ومن حوله، والأسوأ أن يجير المسؤول قطاعه كله ضد قطاع آخر فقط بسبب خصومته مع رئيس ذلك القطاع، فيمنع أفراد إدارته من التواصل والتعاون والثناء العلني. هذه طبيعة بعض النفوس البشرية، لكن علماء الإدارة وجدوا أن مشكلة الصراع الصامت تنتقص من الرضا الوظيفي، وتخفض الإنتاجية، وتدهور معنويات العاملين، وتكبر مثل كرة الثلج إن لم يوقفها أحد. ولذلك يبرز مفهوم مهم وهو إدارة المشاعر، وهي إحدى أبرز خصال القيادي الفاعل، فلا يعرف من حوله بمشاعره الحقيقية تجاه أقرانه. ولذلك كلما ارتقى المسؤول في السلم القيادي زاد شعوره بالوحدة، لأنه لم يعد بإمكانه البوح بمكنوناته تجاه الآخرين. ولعل أخطر ما في الصراعات الخفية أنها قد تشتعل فجأة إثر كلمة أو رسالة بريد إلكتروني أسيء فهمها. في كل صراع يدخل مستفيدون جدد عبر محاولات النفخ ليحققوا أجندات خفية، ولذلك كان من الحكمة عدم تجاهل أي صراع صامت ووأده في مهده على يد متخذ القرار أو أحد أطراف تلك المشكلة. الصراعات المعلنة يمكن احتواؤها، أما الخفية فغالبا ما تستنزف المؤسسات بصمت.
0: فأصدقائي الصراعات الصامتة بها مشكلات اجتماعية. كيف؟ لما الاثنين يختلفون بوجهات النظر وما حد مصارح الثاني، ما حد مواجه الثاني، تلقاه يحكي مثلا طرف ثالث انه والله فلان ايش قد كريه، فلان مزعج، فلان ما ادري شنو. هاي الأزمة الصامتة تخلي تصير بيئة نشطة ومثالية لنمو أشخاص طفيليين يعيشون على نفخ الهواء في النار أو صب البنزين على النار. تلقى هذولي ينشطون، دولي هيك نمط من الناس ينشطون بالصراعات المخفية. ولهذا شوف انت أحيانا في بعض المجتمعات الغربية احنا نقول عنهم انهم قسات فظين، بينما ما نقول عنهم انهم مباشرين. اللي بداخله يقول لك يا مباشرة، ما يضمه، ما يقوله بالخفية. أحيانا أنا من بعض الناس احتكيت مع بعض الصحفيين الأجانب، مع بعض الصحفيين حتى العرب في بعض المجتمعات العربية، بعض أهل بغداد مثلا، احنا نقول عنهم مثلا شوي قلبهم قاسي، حقيقة هو لو واحد يفكر شوية يشوفهم ان هم مباشرين، هو مو قسات أو فضين، هم مباشرين. اللي بباله يقول لك يا مباشرة. وأكو ناس الشكل حتى عندنا هنا بالبصرة يحكي، حتى لو الحكاية شوية تأذيك تجرحك أحسن ما يضم لك إياها ويروح يحفر وراك ويتحول إلى صراع ويظل فلان يقرب راسه وفلان يكبر المسألة براسه. أحيانا المواجهة تحميك من نقل الكلام، تحميك من توسيع دائرة سوء الفهم، من الاستثمار بحالة التوتر. أكو ناس يستمتع، يعني متع فارغ تافه كل شيء ما عنده، يستمتع بأن يثير المشاكل، يستمتع إيش دعوة فلان ما أدري شنو سوى وياك ما أدري شنو. تلقى هو لا إلى ناقة، لا إلى جمل بالموضوع، لا المسألة تخصه، لا يم لا أحذى ويحكي. وهاي عندنا مرض حقيقة اجتماعي خطير. تلقى وهاي تنتشر بالعوائل، مسألة الشناين والحموات وفلانة ليش تروح لبيتها، وفلانة راحت 3 أيام لأهلها ولازم احنا ولازم ترجع، وهذا عايف رجلها على حل شعرها ويسمع منها ويباوع الحلقها. هذا كله اخواني استثمار بالصراعات الخفية، الحروب غير المعلنة. تلقاها من يقعدن بالعيد لو يوم الجمعة مراقع البوس وجمعة مباركة وحبيبتي وما أدري شنو، وشيل جيب عنك الصينية جيب عنك مثلا، وهي مقطعتها بالواتساب. نفس الشيء الرجال، ترى الرجال يعني أحيانا صراعات الرجال بعد أكثر قسوة من صراعات النساء، لأن هذه بعد تصير بها ضرب بالمصالح وإزاحة عن الأعمال وصير شغل من نوع آخر. إذن أي مؤسسة بدءا من العائلة تتجاهل المشاكل الصغيرة قد تجد نفسها لاحقا أمام انقسامات كبيرة، والانقسامات الكبيرة بطبيعة الحال يصعب التعامل معها، يصعب إصلاحها. فربما ما تنهار المؤسسة، عائلتك بيتك ما ينهار بسبب أزمات كبرى، ممكن ينهار بسبب تراكم المشاعر الصغيرة، مشاعر تفرقة، مشاعر غضب، واحد شايل على الثاني، ما تتناقش، ما يصير بها مكاشفة، ما يصير بها مواجهة، تتأجل دائما، خصومة صامتة، سوء فهم يترك لينمو، تتحول المسألة إلى حالة من القنبلة الموقوتة، حالة من البركان الذي ينفجر فجأة إلى قطيعة وإلى حرب لا هوادة فيها.

حياكم الله حبتي. بهاي الحياة اللي جاي نعيشها اليوم، اللي كل لحظة بيها حدث جديد وكل شوية عاجل وكل شوية مسألة جديدة تطفع على السطح، وكلها ركض وكلها هوسة وكلها إشعارات، إيش قص صار صعب ونادر ومهم إنه نعيش يوم بشكل عادي، يوم يمر هيك طبيعي وعادي وكل شيء ما بيه، كل شيء ما يصير. نعمة صارت هذه، نعمة مفقودة إنه الإنسان يفتح عينه من الصبح ويعيش يوم طبيعي بسيط هادئ بلا تفكير زايد وبلا تفكير قليل وبلا أحلام كبيرة وبلا وبدون أن يعيش بلا أحلام أيضا. يوم طبيعي، يوم ما يفكر به الإنسان أن ينقذ العالم وأن يكون أهم واحد بالعالم وأن يكون محور الكون وأن يدور على وجاهة وأن يدور على قيمة وأهمية. يوم يشرب بيه شاي الصبح ويروح للدوام، أو يحلق شعره ويلبس ملابس حلوة ويتعطر ويروح يشوف أهله أو يقعد له مع صديق قاعدة محبة، يضحك ضحكة صافية، يسولف بسالفة بدون ما بيها هم وما بيها غل وما بيها كراهية، وبمناسبة يخلص من كراهية العالم وكراهية الناس، وهذا يكيد له وهذا يحكي عنه وهذا ينافقه وهذا يحزده وهذا يراوي وجه، ومن يبتعد عنه يشوفه غير وجه. الحياة اللي نسمع عنها واللي قرأنا عنها واللي نحلم بيها هي مو حياة مو حياة مستحيلة، ترى مو حياة السفر الدائم للمكانات السياحية، ولا حياة الجنط الغالية والملابس البراندات والمطاعم الفاخرة. أنا أشوف أنه الحياة هي أن تكون متصالح مع نفسك، وأن تكون بسيط، وأن تكون مقتنع، وأن تكون راضي، وأن تكون حولك ناس حلوين وحبابين وطيبين يحبوك وتحبهم، صادقين معاك وتصادق معهم. هاي نعمة كبيرة ونعمة للأسف ما عادت موجودة. وأنا أتصور أنه إحنا أيضا استسلمنا لهذا الشيء، يعني إحنا أيضا سلمنا حياتنا للإنترنت والمواقع التواصل الاجتماعي والهذي، بحيث نسينا الحياة، يعني صرنا نعيش من خلال ما تفرض علينا هاي التطبيقات، وما من خلال ما يفرض علينا الإعلام، ومن خلال ما يفرض علينا الآخرين. لكن إرادتنا إحنا ما نريده، ما نريده أن نمارسه ببساطة. أحيانا ممكن تجيب لك ورقة فارغة وتقعد تشخبط بيها، ترسم بيها، تكتب بيها أي شيء، مو لا تكتب فهد قصيدة مهمة، راح تحس براحة أكثر مما أنت تفتعل فد شيء ما يشبهك وما يمثلك، حتى تبحث عن معنى لحياتك وعن معنى لوجودك. ولهذا مهم جدا أنه الإنسان يسأل نفسه بصدق، ما هو الشيء اللي يشبهه؟ شنو الشيء اللي يشبهنا؟ شنو الشيء اللي نحبه من صدق حتى نسويه؟ من دون ما نخاف فلان شي يقول عنه، وعلا شي يقول عنه، وزحمة والعالم، وأنا فلان معروف عني فلان، شو أنا أسوي هيتشي؟ لا، ما أريد أقول إنه اللحظة اللي تروح ما ترجع والعمر ماشي وخلي اللحق، ما هذا كل كلام كلكم تعرفوه، بس اللي نسيناه أو يمكن تهيأ لنا إنه إحنا نسيناه، البساطة بالأشياء، حياة البسيطة اللي تشبه استكان شاي حلو ومطبوخ بشكل مميز ونادر، يترك فد نكهة في داخلك تنطيك سعادة.

فبالتالي أحيانا يكون أعظم حظ للإنسان أن يكون محاط بناس يفهموه ويحبوه بدون غرض أو بدون هدف أو بدون مقابل. هذه أعظم وأعمق نعمة ممكن الإنسان يحصلها بعد نعمة الصحة. الحياة هبة عظيمة علينا أن نستثمرها بشكل إيجابي، وعلينا أن نحاول قدر الإمكان أن ندفع في أن نحسن فرص حياتنا، أن نكون أمام إلى جانب الإنسان الإيجابي، الإنسان اللي يحبنا، الإنسان اللي يدفعنا دائما إلى الأمام، والإنسان اللي يتفهمنا إذا كنا في حالة من الشتداون وحالة من الركود وحالة من نفاد الطاقة. يمكن كلكم تشوفون الآن موجات الحر راح تبدي بالبصرة، والمزاج العام الحاد للمواطنين بالشارع وبالبيوتات، وانخفاض درجات انخفاض تجهيز الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، هذا كله راح يساهم بزيادة المزاج الحاد، زيادة منسوب أو نسبة الصراعات أو حالة النرفزة أو حالة عدم التفاهم وحالة المزاج الحاد. كله يحتاج إلى أيضا إلى وعي من يمنا بأن نساعد نفسنا على عبور الأيام بأفضل قدر ممكن، على أن نعيش ببساطة ونعيش بمحبة ونعيش بتفاهم ونعيش بشكل إيجابي ونعيش واحد يعاون الآخر ممكنة، بس أنه واحد يتربص للآخر راح تكون الحياة أصعب. بالحديث عن الحرارة، من الضروري جدا التذكير أنه إحنا علينا أنه نحرص على أحبائنا خاصة من كبار العمر في هاي الأيام الصعبة بالشهرين المقبلة، خاصة السابع والثامن درجات الحرارة تكون عالية، مستوى الترطيب منخفض، دائما نحرص أنه نبعدهم عن أشعة الشمس المباشرة وعن يعني بذل جهد في درجات حرارة عالية. شيء بالشيء يذكر.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أرجو في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في نهاية تحياتي، علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات كبيرة من المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نشارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الآية الكريمة تخاطب العقل والعقلاء بأن يكون لهم نظر وراء الظاهر، كأنه إحنا مرة بعضنا يقتصر في نظر على الظاهر، والبعض الآخر لا والله ينظر مثل ما يقولون يقرأ ما وراء السطور، يعني مو الظاهر، لا الحكمة من وراء الظاهر، الفلسفة من وراء الظاهر. زين، عندنا إحنا قطعا الآن لما نريد نستعرض لذات الحياة، لما نستعرض يعني ملذات الحياة، نشوف ألذ شيء أو نعم الحياة، خيرات الحياة، ألذ شيء عند الإنسان أو أهم شيء المال والبنون. القرآن الكريم يقول هذن يألف مظهر، المال يألف مظهر والبنون يألف مظهر. هذا المظهر أكو وراءه شيء أهم، أن الكثير منكم يعتقد أن اللي الله عز وجل ييسر له سبل الرزق ويصيرون عنده أولاد، يعني يصور أن الله عز وجل يحبه أو هذا جزاء على عمل، والمسألة قد تكون بالعكس، قد تكون مو هكذا. خلي نمر بفصول الآية وهالمعنى يتضح لنا إن شاء الله خلال البحث. أولاً، أول شيء يلفت النظر القرآن لما يقول أيحسبون أنما نمدهم، جن الآن هاي بعض الأموال الإنسان يستعملها في غير طاعة الله، وبعض الأولاد أيضا الإنسان قد يشخرهم في غير طاعة الله. جن إذا كان ذني من الله، الله يمدهم بها، علي من يوقع اللوم والقضاء والقدر، اللوم علي من يوقع على القضاء والقدر لو على الإنسان. إذا نقول الله أعطى، يعني هذا اللي أخذ الأموال شرب بها خمرة، وهذا جاب الأولاد وشغل الأولاد في غير طاعة الله، طيب إذا كان ذولا الله عز وجل أعطاهم إياه، هل معنى ذلك أن الله سبب له أن يقع بالحرام؟ ها؟ يعني هذا أول شيء يتبادر للذهن، إذا كانت السماء هي اللي تمده، ها؟ فهل معنى ذلك أن اللوم يقع على عاتق القضاء والقدر أم لا؟ يقع اللوم على عاتق الإنسان نفسه اللي يستعمل الأشياء في غير طاعة الله. في أهم شيء إذن ينبغي أن نتنبه إلى هذه المسألة، أن الله عز وجل إذا أمد العبد بالمال وبالبنين ليس معنى ذلك أن يقع اللوم على القضاء والقدر، لأنه القضاء والقدر يعطينا طاقة، والطاقة اللي يعطينا إياها، نعم الطاقة اللي يعطينا إياها إحنا نعمل اختيارنا الحسن أو الشيء بيها. يعني أقرب لك المعنى، يعني أنا الآن أعطيك أموال، هاي الأموال أنت بيوسعك تروح بيها للسوق تشتري بيها طعام لعيالك أو تشتري بيها ملابس إلك، تصرفها بالحلال، ومرة لا ولا تروح تشرب بيها خمرة أو تروح تشتري بيها سلاح تعتدي بيه على الناس، نعم. إذن في كلا الحالتين اختيارك هو اللي يلعب دوره، يعني العيب ما إجا من الأموال، إجا منين؟ من توجيه الأموال. انت وجهتها. اكو ولد يكون عند الانسان الاب يوجهه للطاعه للعباده للخيرات، اكو لا بعض الابناء يقعد يناول يعاقر خمره ويحط ابنه وياه يشرب وياه خمره يوجهه لغير طاعه الله. منين اجى سوء الاختيار؟ اجى سوء الاختيار من الانسان نفسه، لا من الولد ولا من المال. يعني النعمه التي اعطاه الله عز وجل اياها النعمة مجرد استعداد، وهذا الاستعداد يمكن يتوجه للخير ويمكن يتوجه للشر. لأنه أكو عندنا مدرسة، إحنا مدرسة جبرية، هي ترى مدارس الجبر هواية، أكو مدرسة جبر فسلجية، مدرسة جبر اجتماعية، مدرسة جبر جسدية، مدرسة جبر نفسي، موجودة ولعل إن شاء الله الأيام الآتية قد أستعرض هالنظريات. لكن الآن عندنا هاي النظرية الدينية، مدرسة الجبر الدينية، أكو عندنا شريحة بالمسلمين يرون أن الإنسان مجبور على أفعاله، مسير مو مخير، وإذا كان مسير يقولون هو مسير ومع ذلك الله يعاقبه. يا بآخر شنو ذنبي أنا إذا الله مسيرني؟ إذا الله يعني الله خلقني أشمر، يمكن باشر يعاقبني يقول لي تعال ليش لونك أشمر؟ يقول تخلقت مش أنا شو ذنبي؟ يعني هل هذا شلون يجتمع مع العدل أن نفرض أن الله عز وجل هو الذي يخلق عند الإنسان فعله ومع ذلك يعاقب على الفعل اللي خلقه؟ هذا قطعا ما تصمد أمام النقد. وهي ترى النظرية مو هالشكل بسيطة تصورها، معقدة هواية. بس الإجمال أنا أبين لك النتيجة لأن ما أحد أدبك بمتاهات. النتيجة أن العابد مخير مو مشير، يعني اللي عليه التحقيق أن العابد يملك اختياره. هاي نقطة. النقطة الثانية، السؤال الثاني اللي يجي من هالمقطع، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال أو بنين؟ هذا أكو بي سؤال آخر يرد إلى الذهن، هذا السؤال الذي يرد إلى الذهن أن سعي الإنسان ملغى. يو لا، سعي الإنسان إلى قيمة. وهي هم من المسائل اللي اختلفوا بها، أني أنا لما أقول أن الله يمد الإنسان بالأموال يعني سعي شغلي إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ يعني عندما أروح إلى السوق أفتح دكاني أجيب السلعة أضعها أبيع وأشتري وأزاحم، هذا شغل إلى قيمة إلى أثار يوم ما إلى أثار؟ يعني ممكن هذا السعي كلما إلى أثار واللي إلى أثار أن الله هو اللي يعطيني؟ يولا، السعي إلى قيمة. يعني هاي أرضي اللي أطلع لها وبيدي مشحة وأحفرها و أشقيها بالماء وأتحمل العناء والتعب إلى أن تطلع الثمرة وإلى أشايرها إلى أن أحصدها، هذا العمل والسعي إلى أثر لو ما إلى أثر؟ مو الشكل. طبعا أكو جماعة يقولون السبب الطبيعي ما إلى أثر أبدا، هاي أيضا مدرسة اللي عليها أغلب المذاهب الإسلامية أن السبب الطبيعي ما إلى أثر أبدا، الأثر كله لله. تقول له يا أخي صحيح الأثر لله، لكن الله عز وجل حط الأثر بالسبب الطبيعي حتى يدير شؤون الناس. هو تمام، الله هو اللي يزرع صحيح، هو اللي يوفر هالجنود الهائلة الموجودة بالتربة، يعني هالأعداد اللي ضخيمة من الكائنات الحية اللي تخدم الزرع بالتراب، صحيح الله خالقها تمام، لكن مو معنى ذلك أن تعب الفلاح ما إلى قيمة ولا الماء ما إلى أثار ولا التراب ما إلى أثار، لا، لأن كلهن إلهن أثر، أسباب طبيعية الله وضع بيهن القابلية. وأنت ملاحظ أكو بعض الناس يقعد وحط إيد على إيد، قال علي من هالتعب هذا؟ الله مثل ما يندلني وقت الموت يندلني وقت الرزق، على شنو أنا تعب روحي؟ جرى قلم القضاء بما يكون، فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. أكو جماعة يحط إيد على إيد ويقعد يتحول إلى تنبل وينتظر أن السماء تمد بالعطاء، السماء تدفع عنا العدو، السماء تطور، السماء تخلي له مكانه بين الأمم. لا يا أخي، هذا غلط تماما، هذا تمام الغلط. الله تبارك وتعالى منح الإنسان طاقات ذهنية وجسدية وقال له استثمرها، وطى طاقات بالأرض، وطى طاقات بالجو، وطى طاقات بالكواكب، وقال له كلها اشتغل بها، اعمل وأنا أساعدك أدلل لك الصعاب. أما أن أنت تقعد وتنتظر أن السماء هي اللي تدبر لك الأمور كلها، لا، أنت معناه مو فاهم نواميش الله عز وجل بالكون. نبه لي شوية. هذني هالإشكالين يجن على هالمقطع. أيحسبون أن ما نمدهم به من أموال وبنين، زين، هالأموال والبنين اللي الله عز وجل هو يمد بها، مو معناه إحنا ما إن أثر بالاختيار. لو كان الله عز وجل كلهن ذني يسويهن ويجبرنا عليهن أو يريحنا إحنا من التعب، ما قال لنا اختاروا المرأة الصالحة، ولا قال ربوا أبنائكم، لأن إذا كان هو مادني، هو مطيني شيء معلب، هذا الشيء المعلب أنا شقدر أغير من عنده؟ ما أقدر أغير من عنده بعد، لما هو مطيني شيء معلب، لا، هذا ما يكون، هذا غلط جدا غلط. الله تبارك وتعالى يريد من عندنا نشغل طاقاتنا بتربية أبنائنا، ونشغل طاقاتنا باستثمار أولادنا وخدمة أوطاننا، وأن نرتفع بمستوانا ونفرضن وجود بين الأمم. كل ذلك الله عز وجل يريده منا، فهو تمام أمدنا، لكنه مو سعينا إلى أثر، السعي مانا إلى أثر وعملنا إلى أثر. ولذلك الله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عمله. طيب، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، القرآن شي عبر عن الأموال والبنين؟ يقول القرآن الكريم نشارع لهم في الخيرات. الخيرات شنو هي؟ المنافع العظيمة. المنافع العظيمة القرآن عبر عن الأولاد والأموال بأنها منافع عظيمة. نشوف شلون منافع عظيمة. يعني الولد قد يكون منفعة وقد يكون نقمة، والأموال قد تكون منفعة وقد تكون نقمة. احنا عدنا بالدعاء شنو؟ نتنبه لدعاء الإمام. الإمام يقول بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة. أكو نوع من الأموال فتنة، اختبر بها، يطيني المال وأنا أخذ هالمال هذا أستعمل فيما لا يعود علي ولا على مجتمعي بالخير أبدا، أستعمل بالأشياء المحرمة أو الأشياء التافهة أو الأشياء المضرة وحدة. هذا مال فتنة، هذا الله اختبرني به وراح يعاقبني عليه، هذا مو نعمة. زين، اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة، ومن ولد يكون علي كلا. فد ولد ها يجي الصرمح نص الليل، ها وين رايح؟ هذا هم الأبو ما يسأله انت وين شنك، ليش مثلا ما يتخذ ويا خطوات تأديبية من اول الامر، ما يراقبه انت من تطلع وين رايح ابني، ويا من تمشي ويا من تقعد. اخر وجهه بكلمة، هذا امانة في عنقك، ما تخلي انت يروح. حتى هالايام شوارع البلدان المسلمين والحمد لله تحولت الى مصانع للجريمة، مصانع للجريمة. يجي لي واحد من هالمجرمين مو علمه شلون يستعمل المخدرات، او علمه شلون ينحرف، او علمه شلون يروح الى امكنة الشر، التذني بوسعك كلهن السيطر عليهن شلون يعني؟ قدر الامكان طبعا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولد اراقب طبته وطلعته، وفي نفس الوقت احدد له وقت يرجع به للبيت، اراقب ان اتجاه خير او شرير، يعني اكو بعض القضايا يمكن تلحق عليها ببدايتها، لا تخلي الامر يوصل الى درجة يفلت منك الزمام، لان الله عز وجل يسألك عن ذلك، عن اولادك ويسألك عن اموالك. ها؟ الولد اللي يكون كال هذا اللي لا يعمل ويريد من ابوه ولا يتوجه جهة الخير ولا بينفع لابويه او لمجتمعه، هذا كل، هذا مو ولد، هذا ما يعتبر نعمة. زين، ومن حليلة تقرب الي الشيب زوجة، نعم، يقول هذه يعني تقرب لي الشيب، بتعبير اخر ان دائما حارقها الخلايا اللي عندي بجسمي على طول، لانه بيت تطب الى ما تلقى بي مثلا مواصفات المرأة الصالحة، المرأة الصالحة اللي تحاول تضغط على أعصابها وتحاول إشعاد أولادها وزوجها قدر الإمكان، لأن هي عماد البيت، هي المركز الذي تدور حوله سعادة البيت، هاي إذا ما أحسنت الأداء تحرق أعصاب الزوج بلا كلام. هاي ثلاثة. ومن جار سوء تراني عيناه وترعاني أذناه، إن رأى شرا طار به وإن رأى خيرا كتمه. زين، من بعد هالمقدمة خلي أضرب لك فد نموذجين من الأولاد، واثنينهم من البيت الهاشمي. ها؟ نموذجين أراويك حتى تعرف شلون يكون الولد فتنة، وشلون يكون كل، وشلون يكون منقبة أو يكون عار. أكو بعض الأولاد يكون منقبة فضيلة، وبعض الأولاد يكون عار. خلي أروي لك حادثتين. الحادثة الأولى، يقول شيخ المجلسي يروي في البحار عن كتاب الاستدراكات عن البختري. البختري هذا كان من رواد مجلس المتوكل، متوكل العباسي. البختري يقول احنا كنا قاعدين بمنبج، منبج من أعمال الشام قريبة من حمص، بلدة موجودة فعلا. يقول احنا قاعدين عند المتوكل في منبج، بالاثناء ادخلوا عليه شاب، ولد شاب حلو العينين نظيف الثياب مرتب الهندام. ها؟ يقول دخل اوقفوه بين يديه، المتوكل مقبل على الفتح ابن خاقان. الفتح ابن خاقان وزيره، وزيره الاول. الفتح ابن خاقان كان يشارك في مجالسه وينادمه، حتى من انقتلوا انقتلوا يا اثنينهم، يعني لحمهم لحمه، ولحم الفتح ابن خاقان وقع في كؤوس الشراب. المهم ان هذا كان مقبل على الفتح ابن خاقان يحادثه، وهذا الشاب واقف، هذا من اولاد محمد بن الحنفية، هو شاب واقف يقول يشيل رجل ويضع رجل، وهذا ما ملتفت له، متوكل ما معيره اهتمام، مقبل على الفتح. يقول التفت هو الشاب، قال له يا أمير المؤمنين، إن كنت أحضرتني لتؤدبني فأنت قد أشأت الأدب، واحدة، وإن كنت أحضرتني ليعرف من بحضرتك، هؤلاء الذين بحضرتك من الأوباش، إذا أحضرتني ليعلم هؤلاء استهانتك بأهلي فقد عرفوا. إذا الهدف أنك تهين الأسرة اللي أنا منها، ودول الأوباش اللي بمجلسك يفهمون هالمعنى، هذا فهموه. يقول غضب المتوكل، قال والله لولا أن تعطفني الرحم عليك ويثنيني عليك مواضع الرحمة لقطعت لسانك بيدي، ولفارق رأسك بدنك ولو كان مكانك أبوك محمد ابن الحنفية. لو أبوك محمد ابن الحنفية لو يكون مكانك، أنا لقطعت عنقه ولاشتللت لسانك. ثم التفت إلما للفتح، ابن خاقان، قال له: ألا ترى أو ما ترى ما يصل إلينا من هؤلاء من آل أبي طالب؟ هذول إما حسني يريد أن يأخذ تاجا، ينقل تاجا إلى نفسه والتاج لنا، أو حسيني يريد أن يصرف ما أنزله الله فينا إليه، أو حنفي يدل بجهله سيوفنا على شفك دمه. يقول التفت له هذا من بعد هالعبارة، التفت له الفتى، قال له: هذا الحلم اللي تدعيه أي حلم عندك تركته الخمور وإدمانها؟ الخمر خلى عندك حلم أنت؟ أي حلم عندك تركته الخمور وإدمانها والعيدان وفتيانها؟ وأي عطف منك على أهلي وقد ابتززت ميراثهم فدك التي كانوا يعيشون بها، فورثها أبو حرملة، أبو حرملة واحد من جماعته، زين؟ ثم تشكو إلى علجك، أراك تشكو إلى علجك، هذا وأشار إلى الفتح بن خاقان، من الحنفي والحسني والحسيني، لبئس المولى ولبئس العشير، هذا الذي تشكو إليه، لبئس المولى ولبئس العشير، وأراك تذكر أبي محمد. قال له: أنت عندما ذكرت أبي محمد طفقت، تضع عزا رفعه الله ورسوله، وتطاول شرفا أنت لا تطوله، لأنك كما قال الشاعر: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يقول ثم لما فرغ جلس مد رجليه، قال: هذان رجلاي لقيدك، وهذا عنقي لشيفك، فبإثمي وأهرق دمي، فليس هذا بأول سوء منك ومن آبائك نالنا، ليس هذا بأول سوء منك ومن آبائك نالنا، إن الله يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأراك والله أراك ما أجبت رسوله إلى مسألته ولا عطفت على قرابته، وسترد عما قريب إلى الحوض فيمنعك أبي ويدودك جدي. يقول هذا الراوي البختري، يقول: نظرت إلى المتوكل بدأ الدمع يبتدر من عينيه، ثم قام دخل إلى الدار، ما طلع إلا باليوم الثاني، قال: جيبوا لي، أطلقوا سراحه، وخروا قيوده وأطلقوا سراحه وأحسن رفده وأرجع. تأمل هذا الموقف، هذا شعب يملأ نفسك، ها؟ هذا ولد نعمة، هذا اللون من الأولاد، ها؟ هذا نعمة، لأن هذا أولا فكر يقظ حي، قدرة على الأداء، رجولة لا تعرف الخوف. الواقع هذه هي سمات بني هاشم، نبه، سماتهم هي هاي الواقعية. وإذا تلقى أكو غير هذا تلقاه جايهم عن طريق آخر، عن طريق قانون الوراثة، شو من أخوال من جماعة أخر، ها؟ وإلا هاي السمات اللي تميزهم. شو تشوف هالصورة، هالصورة صورة هذا الولد، أنقل لك الصورة الأخرى، الصورة الأخرى يدخل واحد ابن أخو الإمام الصادق يطبع عليه، يقول للإمام سلام الله عليه: إلى أين، وين رايح أنت؟ قال له: أنا أريد أروح إلى بغداد إلى الخليفة. قال له: شنو داعيك إلى هذا؟ قال له: علي دين، وعلي نعم التزامات، وأريد أن أؤدي التزاماتي. قال له الإمام: أنا أكفيك هذا، عدنا ضيعة أمس بعناها وأنا أشد حاجتك. قال له: لا لا يشعني. قال له: زين، أنا أعطيك نفقتك، وقبل ما تروح أوصيك بشيء، الله الله لا تيتم أولادي، زين؟ وروح، دعت الله. طلع هذا أقبل إجا رأسا دخل على الخليفة العباشي شار راشة إلى قل أفي الأرض خليفتان يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس؟ أنت خليفة وهذا عمي خليفة؟ نعم. الناس يجيبوا له أموال ويردون بيعته ويجبى إليه الخراج؟ قال له مكانك. هذا أمر له بجائزة من بعد ما سوى بلاغة هذا وأطى تقريرها، طلع إلى الخارج. شوف شقد أكو فرق بين الموقفين. نبه هذا من أبناء من الأسرة نفسها وهذا من الأسرة نفسها، واثنينهم وقفوا أمام سفاكين للدم. لا تنسى المتوكل مو شخص عادي، لا، المتوكل كان

ولوع بشبك الدم، والمنشور أيضا ولوع بشبك الدم. هذا المنشور عند رئيس الوزراء مال أبو سلمة الخلال يسموه وزير آل النبي. ها هذا أبو سلمة الخلال كان إذا طبع على المنشور وطلع يطلع وجهه أصفر، قالوا له لماذا؟ إحنا نعرف أن هذا الرجل يحترمك ويجلك، هذا الرجل هو يوقرك ويستقبلك ويودعك، أراك عندما تخرج تطلع وأنت وجهك أصفر مضطرب. قال لهم أنتوا ذهبت عنكم الحجة، لا ترون كما أرى. قالوا له ماذا ترى؟ قال لهم أنا وياكم مثل صقر وديك. الديك يقول للصقر ما أقل الصقر يقول للديك ما أقل وفائك لأهلك، أنت هو مو وفي، يعطوك طعام يحطوا لك ماء يدخلوك بيوتهم وانت تطفر من سطح إلى سطح، ها؟ بينما أنا يشدون عيوني ويهدوني على الصيد وأطرد وأتعب، ها؟ وإلى أن أمسك الصيد أعطيها لغيري وأبقى جوعان، فهو يفرق بيني وبينك. قل ذهبت عنك الحجة. قل كيف؟ قال أنا أشيلك سؤال. قال بلى. قال هل دخلت يوم من الأيام ووجدت 20 صقرا قد وضعوها في شيخ ووضعت على النار تشوى؟ شايف هالمنظر؟ قال لا ما شفت. قال أنا يومي أشوف قدام عيني أبناء جنسي يذبحوهم يحطوهم في شيخ ويشوهم، وتريد من عندي أهدأ؟ أنا أهرب منهم. قال أنا مثلي ومثلك من هالنوع، أنتوا تتصورون أنا أدخل إلى هذا وأطلع مرتاح؟ هذا في داخل بيته مجزرة. فعلا كانت الأعناق تضرب. ومع ذلك تأمل هالموقفين شقد أكو فرق، فرق هذا الموقف عن هذا الموقف. إذن الولد إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة، وإما أن يكون مفخرة وإما أن يكون عار. القرآن الكريم يقول دول يحسبون عندما نمدهم، يعني واحد نخليه عنده قابلية يصيرون عنده أولاد، ها؟ مو احنا الآن نعرف يهب لمن يشاء أناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فيقول هذا اللي نمده ونطيه قابلية مو معناه نشارع له بالخيرات، لا، هذا لا يفرح، لا يتصور أن كل ولد نعمة. إذا أحسن تربية الولد تحول الولد إلى نعمة. شو اتنبه لي بالله أكو نقطة هنا عندنا لنقف عندها. شلون يعني يحسن تربية الولد؟ يعني أكو عندنا هنا آباء قد يكونون أبرياء لكن تصرفاتهم مو سليمة. مثل إيش؟ مثلا أبو متزوج لزوجتين، جيد، وهالزوجتين عدهن أولاد. انت ما ينبغي ان تصير معاملة اولادك تابعة لمعاملة ازواجك، لانه الزوجة قد تكون انت تفضل وحدة على وحدة. مو الفقهاء هي المسألة وين يبحثوها؟ يبحثوها في توفير العدالة. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني ما تقدرون تعدلون بالمودة مو بالنفقة. بالنفقة يقدر الابو يعدل، يعطي هاي كمية مال ويعطي هاي كمية مال مثلها، لكن بالمودة ما يقدر، لأن وحدة من النساء قد تكون أجمل من الثانية، قد تكون أعقل من الثانية، قد تكون أكثر مرونة، ها؟ فما ممكن تكون المودة بنسبة واحدة. هذا لا ينبغي أن ينعكس على الأولاد. ليش؟ لأن الأولاد أمانة في عنق الأب. أنت إذا تود هالمرأة أكثر لا يكون هذا ينعكس على أولادك من المرأة الثانية، لأنك راح تخلقهم مجرمين وتخلق العداوة والبغضاء بين الأخوة. خلي أذكر لك حادثتين. حادثة الأولى كل المسلمين يروها، واحد من الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل بيد عقد، عقد هل من العقود كاتبة الابنة، يعني احنا بنسميها ورقة، افرض ورقة الملك الملكية، ورقة. قال يا رسول الله اريد تشهد على هالورقة. قال لماذا؟ قال هاي ابني انا، هذا اعز ابني واحاول ابطي، عندي بستان اريد ابطيها اله. قال ألي كل اولادك تعطي مثل هذا؟ اولادك كلهم تعطيهم مثل هذا؟ انت اشركت اولادك؟ لو لا. قال لا يا رسول الله، هذا أنا لأني أحبه. قال

0: هم تصرف واعيه وعند تصرف واعي الباقين ما يقومون بخدمات الأسرة وهو يقوم بخدمات الأسرة وحد، هذا يكون عوض. مرة لا والله أولادك وكلهم متساوين تفضل واحد على واحد، لا، النبي يقول له لا تشهدني على جور، لأن إذا سويتها راح تحول بيتك إلى مجزرة، تحول بيتك إلى مأساة، إلى تنور مال أحقاد. اتق الله في أولادك، نعم، لا تجي تحول أولادك إلى بؤرة عداوة وبغضاء. أضرب لك المثل الثاني اللي قلت لك، المثل الثاني واحد طبع على محمد ابن الحنفية رضوان الله عليه. محمد ابن الحنفية كان معروف بالشجاعة، بالبطولة، بالبشالة، كان دائما ينزل بالحروب أمام أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك يوم صفين لما نزل، ويوم الجمل لما نزل وتلكأ شوية، شال اللواء وتلكأ باللواء، يقول أحشيت بأنفاس أبوي من ورائي، قال لي تقدم أدركك عرق الرخاوة من أمك، متى رأيت أباك يتلكأ بالحروب اطعن بها طعن أبيك تحمد، لا خير في الحرب إذا لم توقد بالمشرفي والقنا المشدد. فمحمد كان دائما في لهوات الحرب قدام أبوه. في هاليوم من الأيام واحد أراد أن يلعب لعبة شوية منكرة خطيرة، اجى إلى محمد قال له ما تقول لي ليش أبوك دائما يدبك في لهوات الحرب وبينما أخوك حسن وحسين ما يكلفهم، ليش خليهم يما. الإمام كان دائما إذا أراد ينزل الحسن للقتال أو الحسين يقول املكوا عني هذين الغلامين لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله، قلنا دول اذا تعرضوا الى اذى ينقطع بهم نسل النبي، لانه دول الامامة تمر عبرهم، دول نسل رسول الله اولاد رسول الله. قال ليش ابوك يذبك في لهوات الحرب واخوتك ما يعني ما ينزلهم الى الساحة، يحرص على أن يخليهم بعيدين عن هالأجواء؟ شنو الجواب؟ تنبه لي. قال له هؤلاء هذان عيناه، الحسن والحسين عينا أبي وأنا يده، والمرء يدافع عن عينيه بيده، هذا أنا واجبي لازم أدافع عن عيني أبي. اتأمل هذا، لأن متربي، لأن ناضج، لأن فيها البيت، فيها التربية، فيها الحجر، امتصها للمسألة. هذاك راد يلعب لعبة خبيثة، هذا امتصها للمسألة تماما. قال له الحسن والحسين عيناه وأنا يده وأبي يدفع عن عينيه بيده. في المهم أن هذا منين جاي؟ هذا جاي من الأم، الأم يعني محمد من أمه، والحسن والحسين بالإضافة إلى أبيهما من فاطمة، يعني التربية البيتية، تربية الأسروية. فأنت لا تجي تساعد على أن تخلي تربية الأسرة تربية ممزقة، تجي إلى الأولاد تحمل الولد على معصيتك، لأن إذا شافك تفضل أخوته راح طبعا يشعر بأنك أنت مايل عنه ويحمل عليك حقد، وبالنتيجة حملة على العقوق. وقد ورد بالخبر لعن الله والدا حمل ولده على العقوق. نعم، انت جيت حمل على العقوق. فارجع للموضوع، اذا الولد اما ان يكون نعمة واما ان يكون نقمة. شيء تعبر عنا الآية، تعبر عنا بان من المنافع العظيمة ان ما نمدهم من مال وبنين نشارع لهم. جل نشارع شنو معناه؟ كأنه احنا عندنا الانسان دائما يريد من الله عز وجل بالسرعة، يا ربي عجل لي رزقي، عجل لي الرزق والعطاء، المال والاولاد، لان ما يعرف المصلحة شنو. لو عارف المصلحة كان يقول اللهم اختر لي ما تختاره، انا اللي تريده انت اريده، لان انا ما ادري هاي مصلحة الي بها لو ما الي، هاي الاموال اللي راح تجيني الي بها مصلحة اذا عجل الله لي بها. والاولاد شنو الرواية اللي يرويها الامام الصادق سلام الله عليه عن جده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول رسول الله: يحزن عبدي المؤمن إذا قدرت عليه شيئا من الدنيا وذلك أقرب إلي. زين، يقول هذا لو يعرف أني أنا إنما مقتر علي شيء من الدنيا حتى هذا أقرب بي، هذا سبب من القرب إلي. بعد يحزن ويفرح إذا بسطت له الدنيا وذلك أبعد له عني. أحيانا الله عز وجل يبسط الدنيا لواحد حتى يكون بعيد عنه، لأن السبب يبعده، بس تصير بيده أموال بعد عن الله، تلقاه ما طول ما عنده أموال، مواظب على الصلاة، مواظب على الأخلاق، مواظب على الصيام، على الأعمال الطيبة. إذا صارت عنده أموال المسجد صار خالي من عنده، وين تلقى؟ بمجالس الشرب، بمجالس اللهو، بالمجالس التي يبغضها الله عز وجل. هذا سبب. الإنسان ينبغي ألا يدعو الله بأن يعجل أو يؤجل، لا، اترك السماء تتصرف، التعليق أن تقول له رزقني. أما نوع الرزق شنو؟ هو رزقك الولد الطيب، هو رزقك المال الطيب، في هاي نقطة نشارع لهم في الخيرات. الآية تقول: بل لا يشعرون، يعني ذولا. الشعور هو شنو؟ شو تنبه لي؟ الشعور هو الشيء اللي يدق علمه، علمه يكون دقيق ومعلومه يكون دقيق، اثنين أشبه شيء بدقة الشعرة. الشعرة شلون دقيقة؟ كأنه بعض الأشياء علمها دقيق، علمها بعمق بدقة، والمعلوم أيضا دقيق أنت ما تعرفه. يقول دولة ما يقرون، يعني بتعبيرنا مال اليوم أن دولة ما يقرون ما وراء السطور، يقرون السطور، ما يقرون ما وراء الظاهر، لا، يقرون. شافوا هذا عنده أموال وأولاد قال لك هذا الله يحبه، وشافوا هذا ما عنده لا مال ولا، قالوا هذا الله حارمه، لو بخير شاء الله طاه. لا، هذا غلط، لا تحكم هالحكم هذا أبدا. انتوا ما تشعرون، يعني ما تعرفون تقدرون مصالح الأشياء أو مفاسد الأشياء. طيب، خلصنا من هذا، نرجع من مجمل الآية ايش نفتهم؟ نفتهم أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مو الشكل. يعني غالبا الإنسان يجد السعادة وين؟ يقرأ السعادة في عيني أولاده. وحقك إذا الأب يرجع إلى بيته، وخصوصا إذا الأولاد أناث، يعني بنات، إذا رجع إلى بيته وشاف هاي البنت أكو سعادة بعينيها، منتظرة مثلا أبوها يتفقدها، يرعاها، يوجهها. كذلك الولد ينتظر أبوه يعطف عليه، يهدي له الكلمة الطيبة، الموقف الصحيح، ما في شك هذا غذاء روحي بالإضافة إلى الغذاء المادي. وخصوصا والإسلام يأمر أن لا يعود الإنسان إلى بيته خالي اليد، لا ترجع خالي اليد، فشيء بسيط ولو بيدك اشتريه، فرح به أطفالك حتى تدخل إلى البيت، تدخل عليه على البيت أجواء الشرور، لأن هيك بيت تنزل عليه الرحمة. ارحموا خلقي لأرحمكم، رحمة الله عز وجل تنزل على أمثال هذه البيوت. إذن المال والبنون هما الزينة. زين، شنو اللي أعظم لذة من هذني؟ المال لذة والأولاد لذة. اللذة الأعظم من ذني أو النعمة الأكبر من ذني شنو؟ أن تشخر المال والبنين علما فيما هو أعظم. شنو هو اللي هو أعظم؟ في التضحية والمفادات. ولذلك أنت تلقى الأولاد اللي يقدموهم آبائهم. أنا هذا القائد اللي خطر مرتين ثلاثة أشرت إليه، هذا واحد من القواد في واقعة القادسية. في واقعة القادسية عن اجا هو وابنه حنظل الاسدي، اجا هو وابنه جابوهم اسرى اثنين هم دخلوهم على القائد اللي كان يقود الحملة، حملة الفرس، دخلوه عليه. شاف هذا هو وابنه، قال له أنا عندي شيء لك. قال له ما هو؟ قال له أريدك تعاين أولا بهالزاوية، هاي زاوية البيت، شوف شكو بيها. عاين، قال له أشوف غراوة، يعني جونية كبيرة. قال له هاي الغراوة مملوءة ذهب، هاي أنا أعطيها إلك وحدة، والثانية اقترح أي بلد أجعلك عليها والي، الآن أعطيك الصك بولاية هذا البلد. هاي اثنين أريد منهن مقابل هذا شيء واحد. قال له شنو هو؟ قال له هذا الجيش مال المسلمين اللي جاي لقتالنا، بس احنا أسرناك، لكن انت تعرف ان المكان اللي يعتبر نقطة ضعف بالجيش وين دلين عليه حتى نهجم من عنده. قال له والله المسألة بسيطة، ما تكلف كثير ابدا، انا مستعد ادلك على مكان الضعف في جيش المسلمين بشرط واحد. قال له ما هو؟ قال له اريد تأمر بضرب عنق ولدي، ابني هذا، خلي قتلوه، لان انا هذا شاب. نعم هذا شاب، ومن اقول لك ادليك هذا يثور بي الحماس، خاف يقتلني ما يتركني، فانا اخاف من عنده، اضرب عنقه يلا اقول لك. قال له امر. قال لهم اخذوا هذا الشاب اذبحوه. خذوه قتلوه، فلما قتل قال له الان نفذنا ما اردت، الشيء اللي تريده سويناه، دلنا على نقطة الضعف في جيش المسلمين. ضحك، قال له ليش تضحك؟ قال له اضحك من قلة عقلك، انت شفت لك ابو يأمر بضرب عنق ولد، اكو ابو تحمل القشوة الى ان يطلب يذبحون ابنه امام عينه؟ هذا ما يسوي ابو. بس تعرف انا ليش قلت لك اقتله؟ قال له لا. قال له هذا شاب الدنيا عزيزة بعيونه بعده، وراح تغريه تطيها الاموال وتبطيل المركز والحكم، وراح تأثر على أعصابه، خفت أن يدليك على عورات جيش المسلمين، أحببت أن أموت وأنا مطمئن الخاطر أن ولدي مات في سبيل الله وطاهرة. تأمل في الموقف، يعني يبعث على الإعجاب، تضحية بالولد وبالمال من أجل ماذا؟ من أجل حفظ بيضة الإسلام. خلنا نشوف احنا هالليلة، احنا الليلة في رحاب عزيز الحسين، في رحاب علي الاكبر، وفي رحاب الحسين اللي قدم اولاده في طريق التضحية ليضرب لنا المثل الكبير، يضرب لنا الموقف الكريم في التضحية وفي المفادات بالمال والبنين في سبيل الله. أما الأموال ما يحتاج واحد يبرهن الحسين سلام الله عليه، اشطلع وياه من الأموال، كل الأموال اللي طلعها الحسين وياه بالطريق كله، غدى الحملة بأجمعها، والكمية اللي زادت بقي وين؟ نهبت من بعده. يا أموال كلها، ترك الدنيا بما فيها لأن كان يريد رضا الله، رضا الله رضانا أهل البيت، هذا الشيء اللي كان يريده. الأموال ضحى بها، وبعد الأولاد ضحى بها، قدم الأولاد بالتضحية للتضحية. أول ما أراد الحسين أن يضرب به المثل السامي أن يبرهن لهم بأني أنا راح أقدم أعز أفلاد كبدي حتى تتعرفون أننا في طريق العطاء من أجل الله، في طريق العطاء. مو هذا اللي طلع للمباهلة يقولهم للنصارى لما اجوا يباهلون النبي، يقولهم تشوفوا النبي اذا طلع وجايبوا يا بعض اصحابه يباهلكم باهلوه، واذا لا والله جايب اولاده واهله لا تباهلوه، لانه هذا معناه واثق بما عنده، واثق انه اذا نزل حتى لو نزل عليه العذاب ان ياخذ الاجانب، لكن اذا اولاده لا ما يباهلكم. فيريد يستدل على عظم التضحية أن المرء يقدم أعزائه وأهل بيته. القضية من هالنوع هنا. الحسين سلام الله عليه أراد البرهن على عظم التضحية. المن صار يقدم؟ صار يقدم أعز أفلاد كبده. من هو؟ علي الأكبر. هذا اللي يقدمه. هذا الولد اللي كان دائما يملأ مشاعر أبيه. تصور علي الأكبر إيش كان يحتل منزل في نفس الحسين. علي الأكبر بالإضافة إلى ما تميز به من سمات ومن خلال من الكرام والفصاحة والصباحة والشجاعة، كل هالميزات اللي تميز بها أكبر من عدها إيمانه بقضيته. شلون إيمانه بقضيته؟ بالطريق. الحسين هومت عيناه فنعش ونام، ثم انتبه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. جلي علي الأكبر قال له فداؤك نفسي يا ابن رسول الله، أراك استرجعت. منين استرجعت؟ ليش؟ قال له بني رأيت في منامي كأن راكبا يسايرنا يمشي ويانا، يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. انتصب علي الأكبر في وجه أبيه، قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نبالي أن نموت محقين. احتضنه الحسين وقال فداؤك من ولد، أدناه إليه يلتمه ويقبله. هذا كان يملأ مشاعر أبيه الحسين. شي تعبر عنه الروايات، يقول الحسين سلام الله عليه، يشهد له هو نفس الحسين، يشهد له يوم الطف، يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. الصورة صورة النبي، والأخلاق أخلاق رسول الله، والمنطق منطق النبي. هالأشياء اجتمعت له، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم بركات الأرض وقطر السماء، ومزقهم تمزيقا، وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. غريب يعني، صورة يعني مكهربة. الحسين هذا الرجل الكبير النفس اللي وقف يوم العاشر يبكي على الجيش على أعدائه، يقول دولة يدخلون النار بسببي، يوقف هالموقف يعني شو بي علي الأكبر؟ إيش أخذ أثر من عنده؟ لما شاف علي الأكبر بارز الحسين ويتألم ويتأثر، قل له أدنو إلي بني حتى أودعك. جمع يديه على عنقه واستدناه إليه يقبله ويشمه إلى أن سقط إلى الأرض معا. ثم قال له أبرز بني. برز وعين الحسين تلاحقه، وليلى في أعماق الخيمة تطيل النظر إلى وجه الحسين. نظرت إلى وجهه قد تغير، هرولت إليه، قالت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بشيء؟ شهي بناء على الرواية اللي ترويها بعض المقاتل أنها كانت موجودة بالطف.
1: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: تمشي إليك توسلا خطواتي، وأعدها إذ أنها حسنات. تمشي

شم طاغي الحاول يمنعني وارفع راياتي الثارة لبيك الحق قطعي المنحة.

حزن نتعلم من هذا المنبر نصنع ثورة على الطغيان ملتزمين بهاي الخدمة بس هالخدمة تعلي الشان وحسين يرفع خدامك وي

رايق رفت بكثر من تصريح وبدربي الطف لا احد رايق رفت

ابني من صدار حكمي الاعدام فاتلقى الزعي بدموعي هاك رموشي تغطى ونام اتشرف بتراب اجدامك وصفة ترابك للآلام قطعوا نحري تام.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

دائما عندما تقع الجائحة، أي جائحة مرضية، يتم البحث وبشكل مضطرد وسريع عن منشئها، وهذا ليس من اليوم بل منذ مئات السنين، إذ كانت المدن عندما تقع فيها جائحة في الدولة، في الإمبراطورية سواء كانت الإسلامية أو غيرها، كان يمنع أو تحجر هذه المدينة باعتبار أن هذه المدينة هي مصدر العدوى الرئيسية. وغالبا ما كانت تعرف الجائحات قبل مئات السنين بأنها الطاعون، الطاعون الذي هو في بعض الأحيان يوصف حتى في الكتب، ابن سينا والجاحظ وغيرهم وصفه ووصف أعراضه ووصف هذه الجائحة. فكانت دائما مصادر الجائحة يتم البحث عنها، يتبين أو يكاد يكون أن فيروس كورونا الذي انتشر قبل 6 سنوات من الآن أو 7 كان له مصدر بلا شك، يعني نقطة بداية لهذا الفيروس، ما أجوا انتشر بشكله الذي عشناه في تلك السنوات إلا أنه كان واضحا في بداياته، أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية. وبدأت دول العالم، بالبداية الصين كانت يعني تغلق بوجه الصحافة العالمية، تحاول ما تبين أن هنالك فيروس منتشر أو أن هنالك جائحة،

0: حالة من الغضب. على رأي بعض المفكرين يقول نحن نعيش في زمن الغضب. يعني سابقا كانت الحروب معروفة، مثلا حتى الحرب العالمية الثانية قبلها الأولى، قبلها الحروب بين الإمبراطورية الرومانية وغيرها، بين الدولة الإسلامية والرومان، بين حروب معروفة واضحة. اليوم الحروب غير معروفة، مرة تكون عبر حروب المناخ، مرة تكون عبر الطائرات المسيرة، مرة حروب هجينة، كأنما نحن فعلا في زمن الغضب. مرة تكون حروب سبرانية، مرة تكون حروب هكرات تهكر وزارات، تهكر يعني أماكن مهمة في الدولة. ما عادت أو ما عاد الموضوع أنه حرب بين بلدين أو حرب بين جهتين أو حرب بين مجتمعين أبدا، إنما حروب هجينة يدخل فيها الطائرات المسيرة، تدخل فيها الصواريخ، تدخل فيها الميليشيات، تدخل فيها المجموعات المنفلتة، يدخل فيها الاغتيال، الحروب السبرانية. هسه على سبيل المثال الحرب الأخيرة أو اللي ما زالت حتى اليوم مستعرة بين أوكرانيا وروسيا، ما تعرف شنو هي هذه الحرب. هنالك غضب، مرة طائرات مسيرة تهجم على موسكو وتسبب حرائق بها كبيرة، ترد موسكو بصواريخ منفلتة تدمر حتى متاحف وغيرها، انفجارات مجهولة في أماكن من روسيا ما حد يكون مسؤول عنها، انفجارات أخرى في أوكرانيا تستهدف شخصيات، حروب سبرانية. يعني ما تعرف شنو نوع هذه الحروب. سفينة واقفة في راسية عفوا في البحر الأسود ما تشوفها إلا احترقت. شنو الموضوع؟ الموضوع هو هذا زمن الغضب كما يعبر عنه. زمن الغضب هو الزمن الذي نعيشه، وهو الذي فيه هذه الحروب المستعرة الهجينة. الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران ما تعرف شنو الموضوع، يعني المنطقة كلها اشتعلت، شي تضرب شي، انفجارات مجهولة، ضرب تحت الحزام كما يقال، حروب سبرانية، يعني تنطلق طائرات من هنا وهناك وتضرب هنا وهناك. إذن هكذا أصبحت أو هكذا أصبح العصر الحديث. هذا طبعا ما ينسحب فقط على الحروب، ينسحب أيضا على ماذا؟ على المشكلات التي تحدث في العالم، منها الجائحات المرضية أو المشكلات البيئية، المشكلات المناخية. فهو الموضوع بصراحة ليس تراتبيا، إنما يعني هجينا، صراعات مشكلة بطريقة مخيفة إلى آخره. المفاجأة أن شخصية مثل مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي كابارد تختم مسيرتها الوظيفية بإلقاء قنبلة، كما يقولون سياسية مدوية. ولكن إذا اتهمت تولسي كابارد أنتوني فاوتشي بصفته مدير سابق للمعهد الوطني للحساسية بأن الأخير خصص ملايين الدولارات لتعزيز خصائص فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلوم الفيروسات في الصين، يعني يدعم أبحاث في هذا المجال، وهذه الأبحاث هي التي ينظر إليها الآن على نطاق واسع كمصدر محتمل لجائحة كوفيد 19. إذن المشكلة بدأت تتضح شيئا فشيئا. هسه ليس بالضرورة أن يكون هذا الموضوع صحيح، أنه في أمريكا تخصص ملايين دولارات إلى أبحاث في معهد ووهان للفيروسات، وهنا تبدأ المشكلة وتبدأ الطامة الكبرى التي عمت العالم برمته. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: بهذا الاتهام الصريح اختارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابقة تولسي كابارد أن تختتم مسيرتها الوظيفية بإلقاء قنبلة سياسية مدوية، حيث اتهمت أنتوني فاوتشي بصفته مديرا سابقا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بتخصيص ملايين الدولارات من أموال دافع الضرائب لتمويل أبحاث اكتساب الوظيفة الخطيرة لتعزيز خصائص فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلوم الفيروسات في الصين. وهي الأبحاث التي ينظر إليها الآن على نطاق واسع كمصدر محتمل لجائحة كوفيد-19. ولم تكتفي غابارد بذلك، بل اتهمت فاوتشي بتوجيه تقييمات مجتمع الاستخبارات والكذب أمام الكونغرس عام 2024 لإبعاد الأنظار عن الأصل المعملي للفيروس. وجاء بيان غابارد محيلاً إلى ملفات رفعت عنها السرية تتضمن تقارير ورسائل إلكترونية حول توصيات فاوتشي ومناقشات أجهزة الاستخبارات. لكن بعيداً عن الشحن الإعلامي والمعارك السياسية الداخلية في واشنطن، يحاول هذا التقرير الإجابة عن أسئلة جوهرية: ما هي أبحاث اكتساب الوظيفة؟ وهل تسببت في ظهور الوباء؟ تعرف أبحاث اكتساب الوظيفة علمياً بأنها دراسات تجري تعديلاً جينياً على مسبب مرضي لمنحه خصائص بيولوجية جديدة أو تعزيز قدراته الأصلية، مثل زيادة قدرته على الانتشار أو فتكه بالبشر. ورغم أن المصطلح ارتبط في الأذهان بالخطر، إلا أن هذا النوع من الأبحاث أقدم بكثير من كوفيد-19، ويستخدمه العلماء لفهم كيفية عمل الجينات وتطوير اللقاحات وهندسة الخميرة لإنتاج الأنسولين، وهي أنشطة علمية مفيدة تحدث كل يوم. لكن نقطة الانفجار الجماهيري والسياسي حول هذه الأبحاث تعود إلى عامي 2011 و2012 مع فيروس إنفلونزا الطيور، حيث قام علماء في هولندا وأمريكا بإجراء تجربة صدمت الأوساط العلمية بعد إدخال طفرات جينية على الفيروس جعلته ينتقل عبر الهواء ورذاذ التنفس بين الثدييات، بعد أن كان انتقاله يقتصر على الاتصال المباشر بالطيور. لقد تحول الفيروس حينها إلى جائحة محتملة في عوالم الحيوانات المخبرية. هذا بالضبط ما تعنيه أبحاث اكتساب الوظيفة: اكساب الفيروسات صفات الضراوة والانتشار لتوقع الأوبئة قبل حدوثها، ورغم أن نسبة ضئيلة منها تنطوي على خطورة بالغة، إلا أن التركيز الإعلامي جعلها تبدو خبيثة بالكامل، كما هو الحال اليوم مع المخاوف المرتبطة بفيروس الهانتا الذي ينتقل بصعوبة عبر الفئران، لكنه يمتلك نسبة وفاة مخيفة تصل إلى 40%.

صحيح أن مثل هذه المعلومات يعني لا يمكن الجزم بصحتها فيما يخص بداية ظهور فيروس كورونا، ولكن تبقى هذه المعلومات هي أساس في عملية أساسية، وهي عملية البحث عن هذه المشكلة التي تسببت بمشكلات كبيرة في العالم. وبهذا الاتهام الصريح والواضح تظهر مشكلة سياسية قد تكون، نعم، ولكن هذه الأسئلة التي تثار، يعني مثلا هل مولت الحكومة الأمريكية عبر وكالاتها التي كان يرأسها فاوتشي هذه الأبحاث في ووهان بالفعل؟ هل تسبب أي من ذلك في ظهور كوفيد-19؟ هذه مهمة. طبعا في أبحاث اكتساب الوظيفة هي دراسات طبية وعلمية تجري تعديل جيني على كائن حي، هذه هي الأبحاث، يعني أكو دراسات طبية علمية تسوي تعديلات جينية على كائن حي أو مسبب مرضي، تمنحه خصائص بيولوجية جديدة، تعزز بعض خصائصه الأصلية مثل زيادة قدرته على الانتقال على سبيل المثال، أو تغيير نوع العائل الذي يمكنه إصابته، أو تعزيز فتك المرض، يعني يطورون الفيروس إلى أن يجعلوه فتاك. هذا النوع من الأبحاث لم يظهر مع كوفيد-19 لكنه أقدم بكثير، فالعلماء لطالما قاموا بتعديل كائنات دقيقة كي يفهموا كيف تعمل الجينات وكيف تتعرف الفيروسات إلى خلايا الإنسان أو الحيوان، وكيف تنشأ مقاومة الأدوية واللقاحات، ويتضمن ذلك أيضا هندسة الخميرة لإنتاج الأنسولين على سبيل المثال، وصولا إلى تحفيز البكتيريا على إنتاج إنزيمات مفيدة مثل اللاكتيز وغيرها، وغير ذلك من الأنشطة العلمية التي تحدث كل يوم كما يعبر عنها. إذن ما يعرف بالأبحاث اكتساب الوظيفة يعني أعتقد كان واضحا من خلال التقرير، لكن النتيجة الصادمة أنه أمكن الحصول على فيروسات تنتقل بين حيوانات النمس عبر الرذاذ أو الهواء، وبذلك تحول فيروس ذو احتمال خطورة ضعيف إلى فيروس يمكن أن يتحول لجائحة في عوالم كبيرة. هذا بالضبط ما تعنيه أبحاث اكتساب الوظيفة، يعني شلون تخلي فيروس خامل موجود في المختبر أو في عائل معين كائن معين إلى فيروس فتاك ينتشر بالرذاذ ينتشر بالهواء، وهذا ما حدث مع فيروس كورونا. فلذلك أن يتمكن العلماء من إكساب عدد من الصفات للفيروسات أخطرها الضراوة كما تسمى، والضراوة هي القدرة على الفتك والانتشار. لكن لوحظ أن الاصطلاح العلمي أوسع من ذلك بكثير، اكتساب الوظيفة، بل إن نسبة ضئيلة فقط من هذه الأبحاث تنطوي على قدر بالغ من الخطورة، أما البقية يعني يجريها العلماء مفيدة للبشرية. لماذا؟ لأنهم يعرفون كيف تتطور الفيروسات، كيف تنتشر، وكيف يحدون منها، وبذلك أيضا يضعون حتى الأدوية المناسبة لذلك. ولكن لا نعلم حتى هذه اللحظة إن كانت هذه الأبحاث قد تسببت بالجائحة بالفعل.

0: طبعا تطوير عمليات البحث خارج منظومة الأرض، خلينا نسمي الأرض كمنظومة متكاملة، طبعا يعمل الإنسان مرة على تعميرها، ومرة على تفتيتها، ومرة على يعني بناء ما يستطيع أن يبنيه، ومرة على تدمير ما يستطيع أن يدمره. ولكن هذه المرة يقترح العلماء إنشاء منشأة أبحاث وحجر صحي متطورة، كأنما الموضوع هو أشبه بالخيال العلمي، ولكن لا يوجد بعد خيال علمي يعني بصراحة، لأنه حتى اللي كانوا يتحدثون فيه فيما يخص موضوعة الذكاء الاصطناعي لم يصبح من الخيال العلمي، بل أصبح من الواقع. فحجر صحي متطور موجود على سطح القمر، يعمل كمحطة تفتيش متقدمة للعينات القادمة من المريخ أو من غيره، فبدلا من نقلها إلى الأرض ترسل إلى قاعدة قمرية لتخضع لاختبارات دقيقة بالاعتماد على أنظمة روبوتية تقلل تعرض البشر لأي مواد قد تكون مجهولة قادمة من الفضاء. يعني بصراحة هذه تحديات أو بعثات أكثر طموح يطمح الإنسان الحديث نسميه في هذا الزمن إلى أن يعرف مصطلح جديد يضيفه إلى مصطلحات الفضاء، وهو مصطلح الحماية الكوكبية، كأنما يمنع بعض العينات التي لا يعرف ما هي من الممكن أن تأتي من المريخ في السنوات القادمة. هنالك كما نعرف يعني موجودة مركبات فضائية في المريخ أطلقت من الأرض قبل سنوات تقوم بجمع عينات، هذه العينات من المقرر أن ترجع إلى الأرض بعد كم سنة، وهنالك رحلة ستنظم لإرجاعها. بالنتيجة عندما ترجع هذه العينات لا يعرفون مدى خطورتها، مدى ما تحمله، وماهية ما تحمله. ولكن هذه الفكرة اللي تنتمي إلى الخيال العلمي، ولكن ما عاد شيء هنالك اسمه خيال علمي، لأن الفكرة تستند إلى مبدأ الحذر العلمي والاستعداد المسبق ل يعني حماية كوكب الأرض من أي مخاطر محتملة من الممكن أن تأتي إليه عبر هذه العينات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: منذ انطلاق عصر الفضاء في خمسينيات القرن الماضي انشغل العلماء بمشكلة تعرف باسم الحماية الكوكبية، أي منع انتقال التلوث بين الأجرام السماوية والأرض. ومع اقتراب البشرية من تنفيذ بعثات أكثر طموحا لإعادة عينات من القمر والمريخ، بدأت تظهر تساؤلات جديدة تنتمي إلى أدب الخيال العلمي. ماذا لو حملت هذه العينات شكلا مجهولا من الحياة؟ ويؤكد الباحثان فريدريك موكسلي وأنتوني ريتشاردي

0: إن الفكرة تستند إلى مبدأ الحذر العلمي والاستعداد المسبق للمخاطر منخفضة الاحتمال وعالية التأثير، إذ يقترح العلماء إنشاء منشأة أبحاث وحجر صحي متطورة على سطح القمر تعمل كمحطة تفتيش متقدمة للعينات القادمة من الفضاء السحيق، وبدلا من نقل العينات مباشرة إلى الأرض ترسل أولا إلى القاعدة القمرية لتخضع لاختبارات دقيقة بالاعتماد على الأنظمة الروبوتية لتقليل تعرض البشر لأي مواد مجهولة. ويشبه الباحثون المنشأ المقترح بجدار حماية يفصل بين الأرض وأي كائنات دقيقة قد ترافق البعثات المستقبلية، وتكتسب هذه الفكرة أهمية متزايدة مع توسع البرامج العلمية الرامية للبحث عن آثار الحياة على المريخ وأقمار الكواكب العملاقة. ويشير الباحثون إلى أن المنشآت الأرضية الحالية صممت للتعامل مع أشكال حياة تنتمي إلى بيولوجيا الأرض، أما الكائنات المحتملة ذات الأصل الفضائي فقد تمتلك خصائص مجهولة تجعل تقييم المخاطر أكثر تعقيدا. واستندت الدراسة إلى خبرات علم البيئة لفهم المخاطر، فالتاريخ مليء بأمثلة لأنواع حية انتقلت إلى بيئات جديدة دون ضوابط طبيعية، مما أدى إلى تغيرات واسعة في الأنظمة البيئية. ويؤكد أنتوني ريتشياردي المتخصص في الغزوات البيولوجية أن عقودا من الدراسات أظهرت أن الكائن الحي الذي يصل إلى المكان الخطأ في الوقت الخطأ قد ينتشر بصورة خارجة عن السيطرة ويترك آثارا مدمرة. ورغم أن احتمال اكتشاف كائنات فضائية لا يزال غير مؤكد، فإن حجم العواقب يبرر اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة، ولا يدعو العلماء إلى الخوف من الاستكشاف بل إلى تطوير أدوات تواكب طموحات البشرية. فحماية الأرض مسؤولية كبرى، وبناء منشأة على القمر يعكس تحولا مهما في التفكير، فلم يعد السؤال مقتصرا على ما سنكتشفه في الكون بل كيف سنحمي عالمنا ونحن نسعى لفهم عوالم أخرى. وهنا تتجلى قيمة العلم في الاستعداد للمجهول بحكمة.
1: إذن هذه هي النقطة اللي احنا نبحث عنها، يعني هذه المصطلحات الجديدة في علم الفضاء، الحماية الكوكبية ما عساها أن تكون، كيف ستكون المعلومات التي أو كيف سيكون العمل على سطح القمر من أجلها، هل هي حقيقة في واقع الأمر، هل تحتاج الأرض فعلا أن نحميها من مخاطر تأتيها من خارجها، ما هي المخاطر فيها وإحنا ما حامينها. يعني تونا نتحدث في المحور الأول عن فيروس كورونا، لم تستطع الأرض ولم يستطع الناس أن يحموا أنفسهم من هذا الفيروس، بل قد يكون هم من حركوه وبدوافع كثيرة. فكيف نحمي أنفسنا من يعني أنواع غازية تأتي إلى الأرض؟ صحيح أنها دراسة علمية تستند إلى خبرات علم البيئة لفهم المخاطر المحتملة، والتاريخ مليء بأمثلة لأنواع حية انتقلت إلى بيئات جديدة دون وجود ضوابط طبيعية معينة، هذه كما تعرف بالغزوات البيولوجية. ولكن بناء منشأة احتواء حيوي على القمر قد يبدو أمرا ومشروعا طموحا، لكنه بعيد المنال، والاستعداد له بحكمة ومسؤولية والسعي إلى فهم عوالم أخرى بصراحة لا يتأتى فقط من الحمايات الكوكبية إذا لم نحمي الكوكب من داخله ومن ناسه.

0: هو بالحقيقة نحن لا نريد الحديث عن الحدث بقدر ما نريد عن الحديث عن التفكير بهدوء في أي قضية تعتري الإنسان في حياته اليومية، سواء كانت عملية، الحياة العملية، أو الحياة في مع أسرته، أو الحياة مع صديق، أو أي يعني الزوج والزوجة. التفكير بهدوء دائما ما الإنسان يفكر، وهذا ما جبل عليه منذ أن خلق الإنسان الحديث، يفكر قبل أن يتخذ قرار، ولكن هذا التفكير يجب أن يتسم بالهدوء لكي يكون القرار حكيما. أما إذا كان التفكير يرافقه والفكرة ترافقها أو يرافقه نوع من القلق والتوتر والتفكير المفرط كما يسميه الخبراء، هذا يرمينا إلى جنب الطريق، يعني ليس في الطريق الصحيح. فالصوت التحذيري من الداخل يجعلك تتحذر من بعض القضايا في حياتك، ولكن الحذر من أن يتحول هذا الصوت التحذيري في أمر معين إلى قلق يقيدك في شراء حاجة معينة، في اتخاذ قرار معين، في بناء بيت، في بناء مسكن، في اتخاذ قرار داخل هذا المسكن. هذا قد يجب أن يكون تفكيرا منطقيا لكي لا يعمل على تعطيل حياتك اليومية. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: يخبرك كثيرون أن عليك الاستماع إلى حدسك الداخلي والثقة به، لكن ذلك الصوت الذي لا يكف عن الحديث في رأسك يشجعك تارة ويحبطك تارة أخرى، ويضعك في حيرة حقيقية. هل هو حدس حكيم يحاول حمايتك؟ أم قلق متضخم لن يدعك تقدم على أي خطوة؟ ومن تجارب الرفض أو الخيانة تتعلم عقولنا أن تحمينا من تكرار الألم عبر آلية تأهب منطقية تصنع من تجاربنا حكمة. والحدس في جوهره هو القدرة على معرفة الأشياء دون تفكير واعٍ، مستنداً إلى خبرات متراكمة. لكن المشكلة تظهر حين يستمر الصوت التحذيري حتى بعد غياب الخطر، فيتحول إلى قلق يقيدنا ويعطل حياتنا اليومية. وللتفريق بينهما ينصح خبراء علم النفس بتحليل مصدر الفكرة ونبرتها عبر أسئلة محددة. أولها: هل يمكنك التفكير بهدوء؟ فإذا نجحت في البحث عن معلومات دون الذعر فأنت تستمع للحدس. أما إذا عجزت الأسباب عن تهدئتك فالغالب إنه القلق. وثانيها: هل تشعر بالاستعجال أم السكينة؟ فالقلق ينبع من الخوف ويضغط عليك لتتصرف بسرعة لتتجنب الألم، بينما الحدس شعور أعمق وأهدأ يصاحبه وضوح نسبي، كما أن القلق يتميز بتدوير الفكرة نفسها وتوقع السيناريوهات الكارثية، وتصاحبه أعراض جسدية واضحة كالخفقان في القلب والتوتر العضلي. توضح البروفيسورة جوديث بيك أن الدماغ يطلق استجابة الطوارئ حتى في غياب خطر حقيقي، وتنصح الاختصاصية النفسية بالوما زوبيتا بسؤال يعيد ضبط العقل: هل يناسب رد فعل حجم الموقف الحاضر أم إنه استجابة مكررة لتجربة ماضية؟ وفي مواجهة القلق لا يتعلق الهدف بإسكاته تماماً، بل بوضعه في حجمه الصحيح عبر اليقظة الذهنية. أما عن الحدس فهو ليس معجزة معصومة، بل هو شكل من أشكال المعرفة التي تختزنها عقولنا وتترك في أجسادنا مؤشرات حسية ترشدنا في لحظات القرار السريع. وتؤكد الكاتبة إليزابيث غرينوود في كتابها الحدس اليومي أن الاستفادة من الحدس تتطلب ملاحظة أنماط الشعور المتكرر ومزاوجة التفكير المنطقي مع الإحساس الداخلي، ويمكن تطويره عبر الانفتاح على تجارب جديدة والتأمل في القرارات السابقة لفهم متى أصاب حدسك ومتى خدعك خوفك. وتشير غرينوود إلى أن أسوأ وقت لاتخاذ قرارات مصيرية هو قبل النوم أو عند الجوع والإرهاق، لأن الحدس يكون حينها مغطاً بضباب التعب. إن التحدي الحقيقي ليس في إسكات الصوت الداخلي، بل في فهم نبرته بدقة، أن تميز بين حدس يستحق الإصغاء العاقل وقلق يستحق المواساة والاحتواء للقيادة.
0: وبصراحة هو فعلا أسوأ وقت لاتخاذ قرارات مصيرية، وقبل النوم خصوصا، لأن التوكسيك السموم تكون كثيرة بالدماغ وبالجسم، فلذلك يقال أنه كلام الليل يمحوه النهار، لأنه الإنسان مو دائما حكيم في قراراته بالليل، نام وارتاح وبعدين اتخذ القرار المناسب. هاي نقطة أساسية. كذلك عند الجوع والإرهاق، الإنسان عند ما يكون جائع ما يقدر يفكر بشكل صحيح، وعند ما يكون مرهق أيضا يغيب تفكيره لأنه يكون مغطى بضباب التعب كما يعبر. فالتفكير الصحيح ينبغي أنه الجسد يكون مرتاح. هذه الراحة لا تأتي يعني إلا بإرادة، وبالنتيجة عندما تكون مرتاح تستطيع أن تتخذ موقفا صحيحا وتفكر بشكل صحيح وتتخذ القرار المطلوب.

0: يشتكي الكثير من المحررين وكذلك من الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي من عدم دقة الكثير من المعلومات التي تتاح عبرها، وهذه نقطة حقيقية. يعني كثير من الأسئلة التي توجه إلى الذكاء الاصطناعي ما تكون صحيحة إجاباتها، لأنه يعتمد على كم كبير من المعلومات، وفي بعض الأحيان لا توجد لديه معلومة حول الموضوع، أو أنه يخلط معلومة بأخرى. لذلك دائما ينصح بالتأكد من المعلومات من مصادرها الحقيقية والموثوقة، وليس الاعتماد فحسب على الذكاء الاصطناعي، لأن الاعتماد عليه فحسب قد يؤدي إلى إجابات غير حقيقية أو إجابات غير منطقية. والكثير من الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع يعني كانت لديهم إجابات مربكة، بل إن هنالك تحذيرات في المجالات الطبية، لأن الذكاء الصناعي من الممكن أن تسأله سؤال في موضوع طبي وقد يخلط في أعراضه مع موضوع آخر ويصف لك دواء آخر لا تستفيد منه، أو قد يسبب لك مشكلة كبرى، وهذا ما حدث عند الكثيرين. فلذلك دائما ما نركز في هذا الموضوع على مثلا استشارة الطبيب حقيقي وليس الذكاء الصناعي فحسب. للأسف الناس يعني تستسهل استخدام هذا الموضوع، لا تبحث بعمق عن الكثير من المعلومات. هو يعطيك معلومة نعم وقد تكون مهمة وفي الصميم، ولكن هذا لا يغني عن البحث عن المعلومة في مصادرها ومن مصادرها الأصلية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: تجري أدوات الذكاء الاصطناعي مئات الملايين من المحادثات يوميا مع المستخدمين في شتى المواضيع، وبينما تدعي الشركات المطورة أن أنظمتها تعتمد كليا على المصادر الموجودة عبر الإنترنت، إلى أنها تقدم أحيانا معلومات خاطئة. ورغم صغر نسبة الخطأ، فإن حجم الاستخدام الضخم يجعل العدد الفعلي للمحادثات المغلوطة أكبر مما نتوقع، وتتنوع الأخطاء بين خلط البيانات أو ابتكار حقائق وهمية بالكامل عبر ما يعرف بالهلوسة الرقمية. ويزداد الأمر خطورة بثقة المستخدمين العالية، إذ يكشف تقرير شركة يوغوف أن 69% من مستخدمي التقنية في الولايات المتحدة يثقون تماماً في تلك الإجابات، مما يطرح تساؤلاً قانونياً محورياً حول المسؤولية عن الإجابات الخاطئة. وعلى صعيد الأرقام، كشف تقرير صحيفة نيويورك تايمز أن ملخصات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل تقدم إجابة خاطئة واحدة بين كل 10 إجابات، رغم تجاوز دقتها 90%، بينما غابت المصادر الواضحة عن 56% من الإجابات الصحيحة مع طرح نموذج جيميناي 3 الجديد. وفي المقابل تعالج أدوات شات جي بي تي أكثر من 2.5 مليار طلب يوميا ل 900 مليون مستخدم أسبوعيا وفق شركة أومني بوند. ورغم وصول دقة النموذج الأحدث جي بي تي 5 إلى 87% بحسب موقع شات بيز، فإن أخطائه اليومية تتخطى مئات الملايين، رغم أن دراسة إكسبلودينج توبكس أظهرت أن 42% من المستخدمين واجهوا هلوسات سابقة، إلى أن 18.6% فقط يشككون في النتائج. ويعود سبب هذه الثقة المطلقة إلى سهولة الوصول للمعلومة وصياغتها الجذابة. وقانونياً تتصرف الشركات العالمية مع أدواتها بكونها مجرد ملخص يعيد نشر المحتويات الرقمية، وبرز هذا الدفاع في قضايا شهيرة مثل ملاحقة جوجل في محكمة ميونخ الألمانية، والقضية المستمرة ضد أوبن أي آي التي رفعها مذيع الراديو مارك والترز عام 2025. وتكمل الأزمة الحقيقية حسب تقرير صحيفة بلومبرغ لو في أن التشريعات الأمريكية والعالمية لا تزال تفتقر حتى اليوم إلى أطر قانونية واضحة وحاسمة للتعامل مع مثل هذه النزاعات المعقدة، والتي يتوقع أن تملأ صالات المحاكم في السنوات المقبلة.
0: يبقى الاعتماد حتى اللحظة على المصادر الموثوقة سواء كانت بالإنترنت أو بالكتب هو المجال الأهم لاستقاء المعلومة الدقيقة، سيما العلمية وكذلك الثقافية، سواء كانت تاريخية، أدبية، فكرية، فلسفية، علمية، صحية، طبية، هندسية. كل هذه المعلومات يجب أن تكون من مصادرها الحقيقية، وأن يكون الذكاء الصناعي مساعد في ذلك ليس أكثر. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.
2: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
3: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

الهلال الشهر تحسب

صحت يا حسرتي والحسرة شتالة، صحت يا حسرتي والحسرة شتالة.

0: عندي ودع أطفاله.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين، تخطب فالناس شقاني موسى عصاه لسانك عند الكلام، رأيت علي وجزءك ذاك النبي، رأيت السماوات تسكب أقمارها في الوعاء البهي، رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول، أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول، أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول، تصول تجول، تصول تجول، تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل. أتضرب فيه أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، وتحفر في كل شبر علامة لا، ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول، وتمتد فوق الخيول هجوما فينبت ما بين موت وشخص قتيل، وتدخل فيهم وتدخل فيهم وتدخل فيهم فيفزع من هول هذا الدخول الدخول، وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول، وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول، وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل، وتدخل تدخل تهتز من أول الكون أرض وأنت ثبات على الاهتزاز يطول. فإن زلزل الطف زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها، تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها. وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق، وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق، وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء، وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا، وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم وأعاروا بدرهم نفقا، يهربون بقايا النور ظامئة إلى غد، عله آت ببعض ثقة، شوائب كل ساعات الزمان، لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملح نقا، سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا، يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا، ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا، يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا، قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه بالكاد ما اختنقا، ما زال يبحث عن موت يفسره، وصرت أنت لسانا فيه قد نطق، وأنت تجمع من كل حكايته حتى امتلأت سماء خبأت غرقا، وكان صبرك دهرا أنت حائكه ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

0: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.
1: جداغها أنا ذا سميك والوغى، أحيي بها ذكراك في صولاتي.

0: وما زال يمسكني كف ماء الفرات، كما تمسك الأم أطفالها خشية أو حنان، ويأخذني نحو درب جديد يلح بي الطفل أن أستمر، وتأمرني لهجة النضج والعقل ألا أمر، وتدفعني رغبة سائلة عن السر في صمته المستتر، عن الجرف يحكي ويسكت، يوحي ويصمت، يرغب بالبوح من ثم يخشى فليس يقر ولا يستقر، وألمح ما بين مد وجزر سؤالا يعود: لماذا الحسين؟ أنا لست أعرف ما الحل بالضبط، إذ أن فهم سؤال كقول لماذا الحسين يجاوز ما قد أردت من الاختصار، ويدخلني مدخلا فلسفي الخطى. لذاك أقول: وذلك ظني لأنك في الناس عين، وعين إذا شئت فسر، فللنائمين العيون كوابيس مفتوحة في الظلام، وللقاعدين القيام، وللقائمين بلاغ إذا الأمر بين يديك استقام، فلا تنس أن هنالك عين، وللفقراء عيون بمرآتها يجبن الأثرياء، وعين بعين اليتامى تبادلها الدمع كي تتفتح في ثغر كل يتيم ورود الرغيف، وعيد يؤجله الجوع فتحضره العين بالابتسام، وللعابدين عيون تعلم كيف يكون الإمام، وللمعوزين تمام، وللساكتين الكلام، ولليل مئذنة لا تنام، وللشهداء السماء ومعراجها والصلاة وأحكامها والسلام، وللشرفاء النصيحة في كلمتين: أنا لا أساوم، وللثائرين عيون من الانفتاح البهي، وتلك عيون الإمام الحسين. فمن أين أذهب؟ وكل طريق إلى الله عينك أنت، وكل طريق إلى الحق أنت، وما زلت تبدأ في كل طف، ولست بماض لكي أتكلم عنك بكنت، وفي كل طف جديد أبعثر كل الذي كنت أكتب عنك، فأنت مزيد، أنا لن أحيد، فكل طريق سواك طريق يزيد، وأنت حضور بهي، ففي أي شيء تحط يخضر شيء شهيد.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

ايدي على صدري وانا ممنونك يا حسين وعيونك عندك محب خلى على يمناك وبصنطة الليل من نذكر الخيل تسحق على الروح

أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي

0: دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار، نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

فشوك تبك يظل عار لي سلبك قريب أعطش وكتبك خيالك.

وتضمني الجدران، أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي، فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصلوا.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة، والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء، ويقين عباد بهم يتغلغل. لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله، لمعان أعين زائريك يبسمل. وكأن في الصلوات عيدا أبيضا، من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون، وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم، يا عاشقا للضيم لا يترحلوا. فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

غالي عندي ولا ساعة نسيته بالمناحل عمر كله قضيته لمن موت الفاني كسر قلب زمان لمن موت الفاني كسر قلب

من سمعتي بخبر أم الوديعة لابن عباس تعنت للشريعة اي تقل لأمك عني كسر قلب زمان اي تقل لأمك عني كسر قلب زمان

0: الشاعر سيد سعيد الصافي. تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

كواليس تكسير العظام في بغداد، دهاليز الدولة العميقة، وحرب الملفات المؤجلة، إعادة تدوير الشخصيات نافذة إلى الحكومة الجديدة أو على الحكومة الجديدة، وما سر تغيير مناصب أمنية واقتصادية حساسة في العراق، الزيدي في البيت الأبيض وستارلينك وحقول النفط بوابة بغداد لكسب رضا واشنطن. زيارة عراقتشي إلى بغداد تعيد اختبار النفوذ وسط ترقب لنتائج التفاهمات الأمريكية الإيرانية. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في حلقة جديدة من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم من المجلة المسائية بخبر يعتبر بارز وممكن أن يعيد ترتيب أسواق النفط العالمية ويعيد خلط أوراق أسواق النفط العالمية إذا ما صح يعني تعبير، حيث العراق يدرس فكرة الانسحاب من أوبك. نقلت وكالة رويترز أن العراق يدرس الانسحاب من أوبك ويطالب بزيادة حصته الانتاجية وسط أزمة مالية في العراق. الوكالة ذكرت نقلا عن مسؤولين عراقيين أن العراق سيفضر إلى النظر في جميع الخيارات المتاحة إذا لم تتم زيادة حصته في أوبك بشكل كبير. وتابع أيضا، يمر العراق بأزمة مالية حادة ناجمة عن الانخفاض الكبير في صادرات النفط بسبب حرب إيران، ما يستدعي النظر بجدية في زيادة حصته داخل أوبك. وأضافت أيضا، يدرس مسؤولون عراقيون فكرة الانسحاب من أوبك، لكن الخطة الحالية تتمثل في إبقاء في البقاء والسعي للحصول على حصة إنتاجية أكبر، إسوة بدول الخليج اللي رفعت حصتها طبعا بعد انسحاب الإمارات من أوبك. لكن السعودية مقارنة بالسعودية على سبيل المثال أو عمان أو دول الخليج دول أوبك الأخرى، على اعتبار أنه حصة البلد بلد العضو في أوبك تقاس أو تحدد حسب نمو معدل نمو الاقتصادي، عدد سكانه، عدد النفوس العراق يعني نفوس البلد، على اعتبار أيضا الخطة التنموية في البلد، معدل النمو في الاقتصاد. كل هذه عوامل تحدد حصة الانتاج وحجم القدرة الانتاجية مقابل حجم الاحتياطي. أيضا هذا كلها تحددها، يعني هي عوامل تحدد نسبة الانتاج في منظمة أوبك. كل هذه العوامل هي بالعراق على سبيل المثال أو معظمها هي أكبر من العوامل لدى دول الخليج، يعني عدد النفوس مقارنة بالسعودية مقارنة بدول الخليج، يعني نسبة الانتاج قياسا بعدد نفوس البلد، عوامل التنمية، معدل النمو. كل هذه التفاصيل تشير إلى أن العراق يستحق حصة انتاج أكبر أو يزيد حصة انتاجه، لكن بالمقابل لا زالت مقيدة، يعني حلال على الخليج حرام على العراق. وزارة النفط العراقية أوضحت بشأن ما أثير حول هذه الفكرة، فكرة انسحاب العراق من منظمة أوبك، وتؤكد أن الحديث عن إنهاء عضوية العراق في المنظمة لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الادعاءات لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية، مشددة على أن مسألة الانسحاب لم تطرح نهائيا من قبل رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة، بل أكد العراق باستمرار أهمية إعادة تقييم السقوف الانتاجية بما يتوافق مع الطاقة الانتاجية المستدامة للدول الأعضاء وفقا للاتفاق الذي أقرته كافة الدول المعنية والتفاهمات الخاصة بوضع العراق الأمني والاقتصادي. في هذا السياق، واستجابة لدول منظمة أوبك والدول المتألفة معها لهذا التوجه من خلال إطلاق عملية إعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لدول الأعضاء التي تنفذ حاليا بالتنسيق مع شركات استثمارية دولية مستقلة بمشاركة فاعلة من العراق وفقا للجدول الزمني المعتاد. طبعا هنا أيضا نذكر أنه سقف الإنتاج أيضا من العوامل الرئيسية اللي يحدد سقف الإنتاج لدول أعضاء أوبك هو السعر، والمحافظة على سعر جيد مستدام، يعني لا يكون مرتفع جدا، بالتالي يعني يسبب أزمة اقتصادية عالمية، ولا يكون منخفض جدا، يعني سيطر على أسعار النفط ولا تكون منخفضة بحيث تسبب الضرر لمنتجي نفط أوبك. وأضافت أيضا وزارة النفط العراقية في بيانها أن دول منظمة أوبك والدول المتآلفة معها وباشرت بالفعل بإعادة الكميات المخفضة تدريجيا، والمقرر استكمال عودة جميع التخفيضات الطوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يسهم في تعزيز سقف الإنتاج العراقي. وعليه فإن أي مطالب تتعلق بالسقوف الإنتاجية أو مستويات الطاقة الإنتاجية تعالج من خلال آليات الفنية والتوافقية المعتمدة ضمن إطار دول منظمة أوبك ودول المتآلفة معها. وتابعت أيضا، نود إشارة هنا إلى وجود تفهم عالي المستوى
من دول الأعضاء في المنظمة لوضع العراق الخاص ومعانته الصناعة النفطية العراقية خلال أكثر من 40 عاما مضى من الحروب والحصار والتحديات، وآخرها ما حصل في من تدمير للعديد من جزئيات بنيته التحتية النفطية والساندة من خلال الهجمات الإرهابية التخريبية، وأن هذا سيؤخذ بنظر الاهتمام ليكون الإنتاج النفطي العراقي بمستوى العادل الذي يمكنه من استعادة موقعه كثاني أكبر منتج ضمن دول المنظمة ويحقق النتائج المرجوة من مشاريع التطوير والتأهيل لكافة مفاصل الصناعة النفطية التي تشكل العصب الرئيسي للعائدات المالية العراقية.

ولموضوع آخر وصفحة أخرى أيضا في الشأن العراقي، سياسيا قدمت الحكومة العراقية الجديدة نفسها منذ أيامها الأولى بوصفها حكومة تراهن على الاقتصاد قبل السياسة، معلنة أن معركة استعادة الثقة تبدأ من حماية العملة الوطنية وضمان الرواتب وكسر الحلقة التاريخية التي جعلت النفط السيد المطلق للموازنة في بلد اعتاد أن تهتز أسواقه مع كل اضطراب في أسعار النفط الخام أو تعثر في التصدير. تبدو الرسالة هذه المرة محاولة لرسم صورة مختلفة، فالدولة بحسب رؤيتها الجديدة تريد أن تنتقل من إدارة الأزمات إلى صناعة البدائل، وكأنها تحاول أن تعيد كتابة عقدها الاقتصادي مع المجتمع بلغة أكثر هدوء وأقل ارتهانا للصدفة. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه العراق تحديات مالية فرضتها اضطرابات إقليمية أثرت مؤقتا في ممرات الطاقة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مقاربة تعتبر أن الاستقرار النقدي ليس مجرد أرقام في دفتر البنك المركزي، بل هو سياج يحمي القوى الشرائية للمواطن ويمنع انتقال القلق من السوق إلى البيوت. ومن هذه أو من هذا المنطلق شددت الحكومة على رفض أي اتجاه نحو طباعة العملة أو تعديل سعر الصرف في الدولار، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات قد تمنح حلولا سريعة على الورق لكنها تترك ندوبا طويلة على جسد الاقتصاد. المتحدث باسم الحكومة حيدر عبودي كشف أن رئيس الوزراء علي الزيدي يقود بنفسه لجنة استراتيجية تمتد رؤيتها لعشر سنوات تستهدف خفض اعتماد الموازنة على الإيرادات النفطية من نحو 90% إلى 45% عبر توسيع مصادر الدخل غير النفطي وإصلاح المنافذ الحدودية وتعظيم إيرادات الجمارك وتفعيل الجباية، إلى جانب رقمنة الإجراءات المالية والإدارية وتقليص منافذ الهدر والفساد في مشروع تصفه أوساط حكومية بأنه يمثل إعادة هندسة للاقتصاد العراقي. تشير التقديرات الحكومية لأن الدولة مطالبة بتوفير ما لا يقل عن 10 تريليونات دينار شهريا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، وهو تحدي فرض تشكيل مجلس الاستقرار المالي الذي يضم البنك المركزي ووزارة المالية ومؤسسات مالية أخرى بهدف تنسيق السياسات النقدية والمالية وإيجاد حلول داخلية بعيدة عن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الذي تعتبره الحكومة خيارا مكلفا للأجيال المقبلة. وفي مشهد يحمل بعدا رمزيا أعلن العبودي المتحدث باسم الحكومة أن السيد الزيدي رئيس الوزراء تعهد بعدم تقاضي راتبه القانوني من الدولة، مؤكدا أن وضعه المالي لا يجعله بحاجة إليه وأن قراره يأتي التزاما شخصيا بعدم تحميل الخزانة أي استحقاق مالي يتعلق بمنصبه. وتقول مصادر مقربة من دوار القرار أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ صورة مختلفة للمسؤول التنفيذي في محاولة لتعزيز الثقة الشعبية في ظل سنوات طويلة مرتبطة فيها السلطة بامتيازات واسعة وانتقادات حادة. يرى مراقبون أن إعلان الزيدي عدم خوض الانتخابات المقبلة أو تأسيس حزب سياسي يمنحه مساحة واسعة لاتخاذ القرارات التي قد تكون صعبة أو غير شعبية على المدى القصير، لكنها تستهدف بناء إصلاحات بعيدة المدى بعيدا عن حسابات صناديق الاقتراع. وتصف دوائر سياسية هذه المقاربة بأنها محاولة لفصل القرار الاقتصادي عن الضغوط الانتخابية، وهو أمر نادر في تجربة الحكومات العراقية خلال العقود الماضية. يبدو أن الحكومة تراهن على أن مكافحة الفساد لن تبدأ بالشعارات بل بإغلاق المنافذ التي تسمح بتسريب الإيرادات، لذلك تركز خطتها على الأتمتة الرقمية للمنافذ الحدودية وربط المؤسسات المالية الكترونيا وتجديد الرقابة على الجباية بما يضمن انتقال الأموال من الخزينة العامة بدلا من ضياعها في دهاليز الفساد الإداري والمالي. وكان العراق يقف اليوم عند مفترق طرق، أحدهم يقود إلى مدينة من زجاج تبدو براقة لكنها قابلة للكسر مع أول صدمة نفطية، والأخرى يشبه مدن تبنى حجرا فوق حجر ببطء وصبر حتى تصبح قادرة على الوقوف فوق أرضها لا فوق براميل نفط. تلك الصورة الفانتازية تعكس الرهان الحقيقي للحكومة التي تريد تحويل الاقتصاد من تابع لتقلبات الأسواق العالمية
إلى صانع لهوامش واسعة من الاستقلال. يؤكد خبراء الاقتصاد أن تجربة الدول الريعية تثبت أن تنويع مصادر الدخل لا يتحقق بقرارات إدارية فقط، بل يتطلب إصلاح البيئة الاستثمارية وتشجيع الصناعة والزراعة واستقطاب رؤوس الأموال وتوفير تشريعات مستقرة، وهي ملفات ستكون الاختبار الحقيقي للجنة العشر سنوات التي يترأسها رئيس الوزراء علي الزيدي.

0: وبالتالي تكسير العظام في بغداد بدأ، ودهاليز الدولة العميقة بوجه حربي الملفات المؤجلة، إن كانت ملفات فساد، ملفات تعديل قوانين، ملفات قوانين جديدة، ملفات تحاول إيجاد رؤية جديدة للوضع الاقتصادي وحتى السياسي في البلد. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: لا جديد في طبيعة ملفات الفساد المتداولة اليوم على ساحة الصراع البغدادي، فهي موثقة ومعروفة لدى الأجهزة الأمنية والقضائية والأطراف السياسية على حد سواء منذ سنوات طويلة، غير أن الاتفاقات السياسية بين القوى النافذة كانت تفرض وصاية صامتة على هذه الملفات تمنع فتحها وتطيل أمد البت فيها قضائياً في غياب شبه تام للإرادة السياسية. اليوم وفي خضم أواخر حزيران ومطلع تموز، يجد هذا الفيتو الصامت نفسه مرفوعاً تحت وطأة عامين متشابكين فككت بعض تحالفات الغطاء المتبادل داخل أجنحة الإطار التنسيقي ذاتها، وهما دفع أطرافاً كانت تقف على الحياد إلى التحول إلى مشاركين فاعلين في حرب الملفات، مستعينة بما راكمته من وثائق وتسجيلات طوال سنوات التهادن، مع تصاعد الاشتراطات الأمريكية المرتبطة بمسارات من قبيل توم باراك وقضايا التحايل المصرفي وتضييق الخناق على منظومة تهريب النفط وتبييض العائدات. وجدت المنظومة المالية للأطراف المتنفذة نفسها في مواجهة خيارات صعبة، وقد وفر هذا الضغط الخارجي شرعنة قضائية وسياسية لتحريك ملفات كانت مجمدة، ما أعطى الجهاز القضائي هامشاً للمناورة لم يكن متاحاً في السابق. والنتيجة الحتمية أن تحريك هذه الملفات اليوم هو انعكاس لتحولات في موازين القوى داخلياً ودولياً في آن معاً. يقف الجمهور العراقي في موقع المتفرج المحتار بين الشماتة والمتابعة الفضولية، فالشارع الذي اكتوى بفساد هذه النخب وعانى من شح الخدمات وتردي البنية التحتية يجد في مشهد الكبار يلتهمون بعضهم بعضاً نوعاً من العدالة التعويضية المؤجلة التي طالما انتظرها. هذه الشماتة السياسية تجعل من فضائح التسجيلات والاعتقالات مسلسلاً درامياً يتابعه الرأي العام العراقي بشغف بالغ، في ظاهرة يحكمها التزامن مع انشغال المجتمع بزخم الاستحقاقات الكروية وموسم المونديال، غير أن هذا الإلهاء الجماعي يطرح سؤالاً جوهرياً، هل يترجم في نهاية المطاف إلى رأي عام ضاغط نحو الإصلاح الحقيقي؟ أم أنه يبقى في حدود التفرج الدرامي الذي لا يغير معادلات الاستحقاق السياسي؟ تقرأ المواجهة المحتدمة حالياً بين أقطاب سياسية على أنها ليست صراعاً على الزعامة بالمعنى التقليدي، بل هي أقرب إلى معركة البقاء الأخير التي تخوضها أجهزة الدولة العميقة لحماية مفاصلها الحيوية ومنابع تمويلها قبيل استحقاقات قضائية فارقة. ومع اقتراب جلسة المحكمة الاتحادية المرتقبة التي وصفها المراقبون بمقصلة الأول من تموز، تتجلى استراتيجية الأرض المحروقة القانونية والإعلامية بوضوح. اسبق إلى حرق خصمك بملفاته قبل أن تصلك مقصلة القرار.

0: التغييرات أو وجهة النظر الجديدة بتطبيق برنامج تطبيق البرنامج الحكومي اللي أوعدت به الحكومة الحالية يبدو أنه بدأ بشكل إن كان يخص الاقتصاد أو السياسة، وهذا أيضا نتلمس بتدوير الإصرار على تدوير المناصب وأيضا تكليف شخصيات جديدة يعني غير الوزارات، رغم عدم اكتمال الكابينة الوزارية واللي طبت بمشكلة الخلافات السياسية اللي أجلت تشكيل الكابينة الوزارية الحالية حسب المصادر يعني السياسية اللي يعني خلال هاي الفترة، إلا أنه أيضا بدأت الحكومة بتدوير المناصب قيادية يعني لهيئات وغيرها من المناصب الأخرى، وبالتالي السؤال هي إعادة تدوير أم فعلا هو تطبيق لرؤية الحكومة الجديدة؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: أثارت التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي في مواقع أمنية ومالية حساسة جدلا واسعا، مع تساؤلات بشأن ما إذا كانت تمثل إعادة رسم لموازين القوى داخل الدولة أو تمهيدا لزيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة. وجاءت الخطوة رغم عدم اكتمال تشكيل الحكومة في سابقة خالفت نهج رؤساء الحكومات السابقين الذين تجنبوا المساس بالمؤسسات السيادية قبل تثبيت حكوماتهم. وشملت القرارات جهاز الأمن الوطني والبنك المركزي، بينما رأى مؤيدون أنها تعكس استقلالية في القرار وتجديدا للإدارة، في حين اعتبرها منتقدون إعادة تدوير لشخصيات من داخل المنظومة السياسية. كما أثار غياب أي اعتراض علني من قوى الإطار التنسيقي تساؤلات حول طبيعة التفاهمات التي أحاطت بهذه الإجراءات. ويرى مراقبون أن الزيدي يسعى إلى استعراض قدرته على إدارة التوازنات السياسية وتعزيز موقعه التفاوضي في استكمال تشكيل الحكومة، خصوصا مع استمرار الخلافات بشأن وزارة الداخلية، فضلا عن اختبار ردود فعل القوى السياسية تجاه تحركاته المبكرة. ويكتسب توقيت القرارات أهمية إضافية مع اقتراب زيارة الزيدي إلى واشنطن، حيث يعتقد محللون أنها تحمل رسائل طمأنة للإدارة الأمريكية بشأن الإصلاح المؤسسي وتعزيز سلطة الدولة، خاصة بعد لقاءاته الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين. ويذهب خبراء إلى أن رئيس الوزراء يعمل على بناء نواة صلبة داخل المؤسسات الأمنية والمالية ترتبط برئاسة الحكومة أكثر من ارتباطها بالأحزاب، مع تفكيك تدريجي لشبكات النفوذ عبر نقل شخصيات نافذة إلى مواقع أخرى بدلا من إقصائها، بما يحافظ على التوازنات السياسية. ويظل نجاح هذه المقاربة مرهونا بنتائج زيارته إلى واشنطن وحجم الدعم الخارجي وقدرة القوى السياسية على التكيف مع إعادة توزيع النفوذ داخل الدولة. وتشير التقديرات إلى أن واشنطن مارست ضغوطا اقتصادية وأمنية شملت ملف الدولار والعقوبات والتعاون العسكري، فيما جاءت زيارة توم باراك قبل القرارات مباشرة، وشهدت مناقشة ملفات حصر السلاح تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى واشنطن. سياسيا يؤكد محللون أن التغييرات نتاج تداخل عوامل داخلية وأقليمية ودولية، وأن الربط المباشر بينها وبين زيارة باراك لا يزال غير محسوم، رغم استمرار الحديث عن احتمال توزيع القرارات لتشمل أكثر من 50 مسؤولاً وفي مقدمتها رئاسة هيئة الحشد الشعبي.

0: هذه التغييرات والتدوير بالمناصب شمله أيضا مواقع أمنية حساسة وكذلك مواقع اقتصادية مثل محافظ البنك المركزي، مستشار الأمن القومي وغيرها من وحتى رئيس جهاز الأمن الوطني وغيرها من المناصب الحساسة. وبالتالي هل هناك سر أو هي مثل ما قلنا هي رؤية؟ زين، الموقف الأمريكي من الشخصيات الجديدة وكذلك الشخصيات السابقة وإعادة تدوير الشخصيات السابقة لمناصب أخرى وتعيين أغلبها كمستشارين بعد إزاحتهم يعني بهذا التعبير من مناصبهم السابقة، اللي بعضهم كان يعني لفترة طويلة ويعني عاصر أكثر من حكومة في هذا المنصب. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: أجرى رئيس الوزراء تغييرات في مواقع أمنية بارزة شملت مستشارية الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني، وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن تغييرات أخرى طالت البنك المركزي وهيئة الاستثمار. تأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه بغداد ملفات داخلية وإقليمية معقدة، من بينها تعزيز سلطة الدولة وضبط القرار الأمني وإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي تكليف قاسم حسن العبودي بمهام مستشارية الأمن القومي العراقي بدلا من قاسم الأعرجي. كما كلف الزيدي باسم محمد البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني خلفا للرئيس السابق عبد الكريم عبد فاضل حسين البصري، وجرت مراسم الاستلام والتسليم بين القيادات الجديدة والسابقة في خطوة تندرج ضمن تغييرات أوسع في مواقع حساسة داخل الدولة العراقية. وبحسب بيان للحكومة، شدد الزيدي خلال رعايته مراسم الاستلام والتسليم على أهمية المضي في الأداء المهني والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي، وأكد رئيس الحكومة العراقية ضرورة مواصلة تنفيذ المهام المناطة بالمؤسسات الأمنية بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم قدرات الأجهزة والتشكيلات المعنية. ودعا الزيدي أيضا إلى الاستمرار في متابعة الملفات الأمنية الاستراتيجية والبرامج الخاصة التي تعزز استقلال القرار الأمني العراقي وتدعم سيادة البلاد. وبحسب وسائل إعلام عراقية، شملت التغييرات عددا من المناصب الأخرى، من بينها تكليف نزار ناصر بمنصب محافظ البنك المركزي العراقي بدلا من المحافظ السابق علي العلاق. كما تحدثت هذه الوسائل عن إسناد منصب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى علي الياسري بدلا من الرئيس السابق حيدر مكية، إضافة إلى تغييرات أخرى في قيادات أمنية. ولم يوضح البيان الحكومي أسباب هذه التغييرات أو ما إذا كانت جزء من خطة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاقتصادية، لكنه ركز على مفاهيم المهنية والعمل المؤسسي واستقلال القرار الأمني. يرى مراقبون أن أي تغيير في مواقع مثل مستشارية الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني والبنك المركزي وهيئة الاستثمار لا يقتصر على البعد الإداري فقط، بل يحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، فهذه المؤسسات ترتبط مباشرة بملفات السيادة والاستقرار والثقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وهي ملفات تحظى بحساسية كبيرة داخل العراق وفي علاقاته الإقليمية والدولية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات ستتبعها خطوات أخرى في مؤسسات الدولة أم أنها ستبقى ضمن نطاق محدود يتعلق ببعض المواقع الأمنية الاقتصادية.

ولموضوعنا آخر أيضا في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وعن الفبركات والسرديات التي ترافق الأخبار الترند الآن في العراق، إن كانت قضية وكيل وزارة النفط الجميلي أو قضايا أخرى اللي صارت ترند، والأخبار الحقيقية والمفبركة اللي تروج واللي أيضا تستغل مثل هكذا قضايا للتسقيط بين الخصوم والضرب تحت الحزام أو إشغال الرأي العام عن ملفات حقيقية أو عن القضية الرئيسية أصلا. قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية المختصة بالتحقيق في قضايا المتهم الموقوف عدنان الجميلي يقول أو يوضح أن ما يتداول في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص صدور مذكرة قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة نسائية ورجالية بعناوين مختلفة في التحقيق معلومات غير صحيحة. القاضي شدد على أن مروجي هذه المعلومات غير الدقيقة يخالفون القانون وهم قيد المتابعة والتدقيق، وسوف تتخذ إجراءات قانونية بحقهم. وفي خضم هذه التطورات أيضا يوجه القضاء أو يواجه القضاء العراقي تحديا موازيا يتمثل في موجة التضليل الرقمي التي تتدفق عبر منصات التواصل الاجتماعي، محاولة تحويل ساحة التحقيق إلى ميدان للسرديات المفبركة والتي تهدد نزاهة الإجراءات وتقويض ثقة المؤسسات القضائية. تدار الحملات التضليلية غالبا من حسابات مجهولة أو مزيفة مدعومة بجيوش الكترونية، ويبدو أو يبدأ التنسيق داخل هذه المجموعات ضمن يعني جروبات واتساب مغلقة، ثم ينقل المحتوى إلى منصات العامة لخلق ترند اصطناعي. هذه الآلية تتيح لجهات سياسية أو مصالح فساد نشر روايات موحدة دون تحمل مسؤولية، كما حدث في محاولات ربط قضية الجميلي بأسماء عامة لأغراض سياسية أو تشويهية. الادعاءات الباطلة لا تقتصر على تشويه الحقائق، بل قد تربك الشهود وتثير الرأي العام فيما يشبه حربا هجينة تستهدف حماية شبكات فساد محتملة أو تسوية حسابات سياسية. بالمناسبة بهذا الصدد وبكلام تقني، يعني بعيدا عن شرح التفاصيل اللي تؤدي إلى هذه النتيجة اللي راح نذكرها هسه، الفكرة كالتالي: أي خبر على مواقع التواصل الاجتماعي راح تشوفه أكثر من 10 مرات خلال ساعة واحدة بأكثر من منصة، هذا مفبرك. يعني يطلع خبر راح يتكرر عليك أكثر من 10 مرات بالتيك توك، بالإنستغرام، بالفيسبوك، بالواتساب، بغيره من منصات أي منصة تواصل اجتماعي، يتكرر 10 مرات تقريبا بأكثر من منصة خلال ساعة واحدة، اعتبر انه خلف هذا الخبر اكو ذباب الكتروني كما يسمى او جيوش الكترونية، او هو مزيف، هو مصنوع، ترند مصنوع، مصدره مو حقيقي. هذه يعني حتى الان على الاقل هي القاعدة اللي من خلالها ممكن ان تحلل هذه الاخبار هي كاذبة او حقيقية، خصوصا بالقضايا اللي هي ترند اصلا مثل هذه القضايا اللي جاي نسولف عنها، قضايا الفساد في العراق. هذه الخوارزميات تخلق فقاعات تصفية يرى فيها المستخدم ما يتوافق مع تحيزاته، ويستغل الخوف والغضب أو الانتماء الطائفي والسياسي لتضخيم هذه الرسائل. وفي السياق العراقي تتحول قضايا الفساد إلى أدوات لتسوية حسابات أو الثأر أو إثارة انقسامات، حيث تقدم الشائعات أو تقدم هذه الشائعات كدليل على فساد سياسي لجهة معينة دون وثائق، مما يحول التحقيق القضائي إلى ساحة صراعات سردية على منصات التواصل الاجتماعي، وقد

البيانات الرسمية. البيان الرسمي يحتاج إلى أن يدقق ويكتب ويدقق ويعني أيضا يمر على يعني مرجعيات حتى ينشر. الأكاذيب في هكذا قضايا تنتشر بسرعة، وبالتالي يبدو أن هذه المنصات التواصل الاجتماعي والخوارزميات فيها بنيت على هذا الأساس، على أساس الفضائح، وعلى أساس يعني تتوجه حسب يعني ما يتم تسويقه من نعرة طائفية وانقسامات، وبالتالي ثار إضافة إلى ترندات المخلوقة الغير حقيقية. مثل ما أشرنا ونرجع ونقول يعني بوجهة نظر تقنية أنه المادة اللي تتكرر نشرها يعني مو بضرورة 10 مرات، مثل ما قلنا مو بضرورة 10 مرات، يجوز أقل ويجوز أكثر، لكن كمعدل إذا ظهر موضوع ما يعني بغض النظر عن الصيغة اللي يطلع بيها يعني، بس الفكرة مالته هذا الموضوع الخبر هذا يعاد نشره أو تشوفه أنت بمنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي 10 مرات تقريبا، بمعدل 10 مرات أكثر أو أقل على منصات التواصل المختلفة خلال ساعة أيضا أكثر أو أقل، يعني مو بساعة بالتحديد بشكل كامل، معناها أنه هذا الخبر 99.9% هو خبر مزيف وكاذب وترند مصنوع يراد من عنده هدف ما.

جولة دبلوماسية أمريكية في شوارع بغداد تعكس تحولا في أدوات النفوذ الأمريكي، حيث أعادت هذه الجولة الميدانية التي أجراها القائم بالأعمال الأمريكية في بغداد جوشوا هاريس داخل أحياء العاصمة التاريخية فتح باب النقاش بشأن طبيعة التحولات التي تشهدها السياسة الأمريكية تجاه العراق، في وقت رأى فيه النائب السابق عن حزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أن التحرك الأمريكي يتجاوز البروتوكولات الدبلوماسية ليعكس تحولا في أولويات واشنطن وعودة أكثر وضوحا إلى إدارة الملف العراقي بالتزامن مع ما وصفه بانحسار التأثير الإيراني داخل المشهد السياسي والأمني. شنكالي قال أن التحركات الدبلوماسية الأمريكية لا يمكن فصلها عن رسائل السياسة التي تحملها، معتبرا أن تجول هاريس في ساحة الميدان وشارع الرشيد وشارع المتنبي ثم زيارته مقهى شابندر يمثل مؤشرا على انتقال السياسة الأمريكية من إدارة الملفات عبر القنوات التقليدية إلى الحضور الميداني وإعادة بناء التواصل المباشر مع المجتمع العراقي، في خطوة يرى مراقبون أنها تستهدف أيضا إظهار الثقة بالأوضاع الأمنية في العاصمة وإعادة ترسيخ الحضور الأمريكي الرمزي والسياسي. أضاف أيضا أن واشنطن لم تصل حتى الآن إلى مستوى القناعة الكاملة بأداء الحكومة العراقية، مشددا بعدم تعيين سفير أمريكي دائم في بغداد حتى الآن، هو ما اعتبره مؤشرا على استمرار التقييم الأمريكي لمسار تنفيذ المطالب المرتبطة بالإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية. ولافت أيضا أن معلومات تفيد باحتمال إجراء تغيير قريب في منصب القائم بالأعمال جوشوا هاريس ضمن مراجعة واسعة لتمثيل الدبلوماسي الأمريكي في العراق. أشار شنكالي إلى أن الإدارة الأمريكية وبحسب قراءته هو ما زالت تعتمد سياسة الضغط المشروط مع بغداد، وهي سياسة تقوم على ربط تطوير العلاقات الثنائية بمدى التقدم في ملفات استراتيجية أبرزها تعزيز سيادة الدولة وإصلاح المؤسسات الأمنية وضبط السلاح خارج إطار الدولة وتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وهي ملفات تشكل محورا دائما في الحوارات العراقية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة. شنكالي ربط ملف حصر السلاح بالتحولات الإقليمية، معتبرا أن القضايا لم تعد شأنا عراقيا داخليا فحسب، بل أصبحت جزءا من معادلة إقليمية تشمل الولايات المتحدة وإيران والعراق، موضح أن أي تفاهمات مستقبلية بين واشنطن وطهران ستنعكس بصورة مباشرة على مستقبل الفصائل المسلحة وآليات إعادة تنظيم المشهد الأمني العراقي. أضاف أيضا أن المواقف التي كانت تواجه سابقا اتهامات بالتخوين عند الحديث عن حصر السلاح على سبيل المثال باتت اليوم تجد صدى داخل بيانات بعض الفصائل نفسها التي تتحدث عن فك الارتباط أو إعادة تنظيم أوضاعها، معتبرا أن ذلك يعكس تغيرا في البيئة السياسية والإقليمية أكثر من كونه تحولا داخليا منفردا. ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار الإدارة الأمريكية في إدارة علاقاتها مع بغداد عبر القائم بالأعمال منذ فترة طويلة، بينما يرتبط مراقبون

0: تعيين أو يربط مراقبون تعيين سفير دائم بجملة من الاعتبارات السياسية والأمنية، فضلا عن تقييم واشنطن لمسار العلاقات الثنائية ومستوى الاستجابة العراقية لملفات الإصلاح والتعاون الأمني. كانت السفارة الأمريكية قد أوضحت أن جولة جوشوا هاريس في عدد من معالم بغداد التاريخية هدفت إلى التواصل مع المواطنين وأبراز التقدير للآثار الحضارية العراقية، إلا أن الجولة أثارت تفاعلا سياسيا وإعلاميا واسعا، واعتبرها كثير من المراقبين رسالة تتجاوز الطابع الثقافي إلى التأكيد على استمرار الاهتمام الأمريكي بالعراق في مرحلة تشهد إعادة رسم موازين النفوذ الإقليمي. الزيدي في البيت الأبيض في زيارة مرتقبة إلى واشنطن تحمل ملفات سياسية دبلوماسية واقتصادية وأمنية أيضا. هل هي لكسب رضا واشنطن أو لإعادة رسم توازنات مع دخول ملفات استثمارية كبيرة في الشأن العراقي أو في شأن العلاقات ما بين بغداد وواشنطن، مثل ستار لينك مؤخرا للإنترنت الفضائي، حقول النفط، وأيضا شركات الاستثمار شركات الأمريكية الكبرى النفطية وغير النفطية. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: الصوت الهامس من أروقة الدبلوماسية الخلفية ينبئ بأن رئيس الوزراء علي الزيدي صار أسرع رؤساء الحكومات العراقية وصولا إلى البيت الأبيض بعد تسلمه المنصب، في زيارة لا تشبه طقوس البروتوكول الروتيني بقدر ما تحاكي تدشين عتبة جيوسياسية جديدة تتداخل فيها كيمياء المصالح بوقود الحذر الاستراتيجي. في كواليس واشنطن تأتي الزيارة المرتقبة لتدشين مرحلة جديدة في العلاقة بين بغداد وواشنطن، إنها ليست مجرد دبلوماسية جداول الأعمال بل محاولة لنحت تعاون أوسع في ملفات الطاقة والاقتصاد والأمن على صفيح ساخن. وكما تهمس مسودات الاتفاقات الدولية ثمة طموح جريء لتوسيع حضور الشركات الأمريكية في العراق، لا سيما الشركات العاملة في الحقول النفطية الجنوبية، فضلا عن منح تراخيص مهمة لشركة ستارلينك في خطوة ترمز لاختراق فضاء العراق الرقمي المأزوم. غير أن هذا الأفق المضيء لا يخلو من غيوم على شكل عقبات جاثمة في ظل استمرار تأثير إيران والفصائل المسلحة في المشهد العراقي. هنا تحديدا يتجلى الواقع المرير، فرجل الدولة الذي يحاول ترويض التنين الفصائلي يرقص على حافة هاوية، حيث أصوات الصواريخ تعلو أحياناً فوق صوت العقل. زيارة الزيدي ليست نزهة سياحية، الرجل يحمل حقيبة مليئة بالوعود، لكنه يعلم أن صانع القرار الحقيقي قد لا يكون في بغداد أو واشنطن. وتؤكد المصادر أن واشنطن تلقت إشارات أولية إيجابية بشأن عدد من المطالب التي سبق أن نقلتها إلى الحكومة العراقية، بينما تؤكد المصادر بأن زيارة باراك مفصلية في مسار العلاقات العراقية الأمريكية، معتبرة أنها تؤسس لمرحلة مختلفة عن تلك التي أعقبت عام 2003، تقوم على التزامات واضحة ومصالح متبادلة. أما الجوهر الملتهب الذي قد يحرق بساط المفاوضات فيتمثل في أبرز المطالب الأمريكية وفق تلك المصادر في نزع سلاح جميع الفصائل المسلحة من دون استثناء، ومنع مشاركتها في الحكومة، واستكمال دمج هيئة الحشد الشعبي داخل المؤسسات الأمنية الرسمية بعد إبعاد القيادات المرتبطة بالفصائل المسلحة.

0: ولإعادة إنتاج تفاهمات أو يعني تثبيت نفوذ أو قواعد في العراق لإيران على خلفية التفاهمات الجديدة بين أمريكا وإيران، كانت زيارة عراقشي، زيارة وزير خارجية عباس عراقشي إلى بغداد، كانت للتنسيق لواحدة من محطات تشييع الشهيد خامنئي في كربلاء، لكن أيضا بزاوية أخرى حسب البيانات الرسمية طبعا، لكن بزاوية أخرى أيضا هي اختبار لنفوذ طهران في العراق بعد يعني استقرار نتائج التفاهمات الأمريكية الإيرانية إذا ما استقرت، هي لحد الآن غير مستقرة، اللي راح تستنى في الأسبوع المقبل بمناقشات فنية يعني أكثر عمقا خلال جولة 60 يوم القادمة. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تتحرك بغداد مجددا على حافة التوازنات الدقيقة، بينما تعود طهران إلى الساحة العراقية بخطوات تبدو محسوبة أكثر من كونها استعراضية. تأتي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد باعتبارها رسالة سياسية تتجاوز بعدها الدبلوماسي، إذ تحمل في طياتها محاولة لإعادة تثبيت شبكة العلاقات الإيرانية داخل العراق، وإظهار أن طهران لا تزال تمتلك القدرة على الإمساك بخيوط المشهد حتى في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة. وتشير نقاشات متداولة بين محللين عراقيين وإيرانيين إلى أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران لن يكون نهاية لنفوذ أحد الطرفين، بل بداية لمرحلة أكثر تعقيداً تعتمد على أدوات أقل صخباً وأكثر براغماتية. ويرى عدد من الباحثين بينهم حسابات أكاديمية عراقية

0: وأشد رسوخاً في عمق الدولة والمجتمع.
1: وإلى موضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وأيضا عن زيارة وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو وجولته الخليجية واللي بدأت في البحرين في محاولة لطمأنة حلفاء واشنطن بأن المفاوضات

الرسوم والمسارات. وتبقى ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز من أبرز هذه النقاط الخلافية بين واشنطن وطهران بعد توقيع مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، تنص بحسب الرواية الأمريكية على عدم فرض أي رسوم على السفن خلال فترة التفاوض التي تمتد 60 يوم والتي هي تكون قابلة للتمديد. كان تعطل المرور في مضيق هرمز خلال الحرب قد تسبب باضطراب في أسواق الطاقة العالمي وارتفاع حاد في أسعار النفط قبل أن تبدأ الملاحة بالعودة تدريجيا بعد توقيع مذكرة التفاهم. تقول طهران أن ترتيبات الملاحة في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وتتحدث عن أماكن فرض ما تسميه كلفة خدمات مرتبطة بإدارة المرور في هرمز، لا رسوم عبور. لكن روبيو رفض هذا التمييز قائلا أن تسميتها رسوما أو بدلات لا يغير جوهر المسألة، وأضاف أن واشنطن لا تقبل بأن يكون مضيق هرمز تابعا لأي دولة، محذرا من أن القبول بفرض رسوم فيه قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى حول العالم، ويعد هرمز ممرا حيويا لإمدادات الطاقة. بالمقابل جاءت تصريحات روبيو في وقت رفع فيه الحرس الثوري الإيراني نبرة تحذير بشأن ترتيبات المرور في المضيق، محذرا يوم الخميس صباحا من عبور أي سفن من دون الحصول على إذن من طهران. وقال الحرس الثوري في بيان أن الطريق الوحيد المصرح به للعبور هو المسار الذي أعلنته الجمهورية الإسلامية، معتبرا أن أي مرور خارجه خطير للغاية ومحظور، ومؤكدا أن المخالفين سيتم التعامل معهم. وجاء التحذير الإيراني بعد إعلان سلطنة عمان مسارات مؤقتة لتسهيل خروج السفن من المنطقة، وقالت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومعنية بسلامة الملاحة البحرية. وكانت إيران وعمان قد بدأتا يوم الثلاثاء الماضي محادثات بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في المضيق، وفي وقت تمسك فيه واشنطن برفض أي رسوم أو بدلات على المرور عبر هذا الممر الحيوي.

وإلى موضوع آخر في سياق تداعيات هذه الحرب التي هي في هدنة هدنة هشة. حتى الآن الرئيس الأمريكي في تصريح مثير يقول بأن رئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مرشحا رسميا للانخراط بالحرب إلى جانب إيران، لكنه استجاب لطلبه الشخصي بالبقاء خارج المواجهة. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض برفقة الأمين العام للحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته، حيث أشاد بالقوة العسكرية التركية مؤكدا أن الكثيرين لا يدركون حجم القدرات الهائلة التي تمتلكها أنقرة في المجال العسكري. وقال ترامب: الناس لا يدركون مدى حجم قوة تركيا الهائلة من الناحية العسكرية، مضيفا أنها تمتلك جيشا قويا للغاية. وقال ترامب أن تركيا ورئيسها كانا مرشحين رئيسيا للانخراط في الحرب وربما الدخول إلى جانب صف إيران، مبررا ذلك بأن أردوغان ليس من مؤيدي أو محبي إسرائيل، وأضاف أنه تدخل شخصيا وطلب من أردوغان البقاء خارج هذه المواجهة، مشيدا بالرئيس التركي لاستجابته الفورية للطلب والابتعاد عن الحرب. وفي سياق متصل تحدث الرئيس الأمريكي عن القمة المقبلة لحلف شمال الأطلس الناتو، مؤكدا أنه سيشارك فيها احتراما لأردوغان. وقال ترامب: سأذهب إلى قمة الناتو احتراما للرئيس أردوغان، في تصريح يعكس طبيعة العلاقات بين الزعيمين، ويأتي قبيل اجتماع مرتقب أو اجتماعات مرتقبة للحلف وسط ملفات أمنية وأقليمية معقدة تتصدر أجندة الدول الأعضاء. وتعد تركيا ثاني أكبر قوة عسكرية داخل حلف الناتو من حيث عدد القوات، وتلعب دورا محوريا في عدد من الملفات الإقليمية بما في ذلك أمن البحر الأسود والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. أشاد الرئيس الأمريكي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان واصفا إياه بأنه شخص جيد جدا ولعب دورا مهما في مساعدة الولايات المتحدة في عدد من الملفات. قال ترامب أن أردوغان رجل قد يكون مثيرا للجدل في بعض الأشياء، لكنني أيضا كذلك، وأضاف: أنا أعرفه جيدا وأعتقد أنه شخص جيد للغاية. وتابع الرئيس الأمريكي: لقد ساعدنا كثيرا، وهنا يقصد أردوغان، دون أن يحدد طبيعة الملفات أو القضايا التي قدمت فيها تركيا دعما لواشنطن. كشف الرئيس الأمريكي أن عددا من الأطراف يلجؤون إليه للمساعدة في التواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عند مواجهة خلافات أو مشكلات معه، مشيرا إلى طبيعة العلاقة التي تجمعه بالزعيم التركي. ترامب قال: في كثير من الأحيان عندما تكون لديهم مشكلة مع أردوغان يقولون لي: هل يمكنك أن تسدي لنا معروفا أن تتحدث إليه؟ أضاف الرئيس الأمريكي أيضا أنه قد يقدم قريبا على خطوة من شأنها أن تسعد أردوغان. قال: من المحتمل أن أقوم بشيء سيجعل أردوغان سعيدا جدا. ولم يوضح ترامب طبيعة الخطوة التي ألمح إليها أو الملفات التي قد تتعلق بها، إلا أن تصريحاته تأتي في ظل تواصل أمريكي تركي بشأن عديد من القضايا الإقليمية بما في ذلك ملفات سوريا والأمن الإقليمي والعلاقات داخل حلف الشمال الأطلسي.

0: وإلى هنا مستمعينا نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وأراد فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية

حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان، وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها، أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت ردا حتميا على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

سيكولوجيا الثورة وكربلاء الإنسانية. دعونا نتأمل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي احتضنت المأساة والمجد معا، كربلاء في عاشوراء. التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية. الحسين في كربلاء لم يكن يمثل الضحية المستسلمة، بل كان القائد المستعلي بإيمانه على الجراح يحيط به الأعداء من كل جانب، يمنع عنه وعن أطفاله قطرة الماء، يشاهد إخوته وبنيه يتساقطون كالأقمار على رمضاء كربلاء، ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمته، ولم تتبدل نبرة صوته الواثقة بالحق. إن تجلي الإنسانية في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق وصحبت نساءه سبايا، والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يالي ثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالاً أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لا بد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ.

الخطاب الزينبي وتخليد الثورة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الحسين دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أضلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.

ينتظر إلي وأنا أمان ينتظر إلك إلي وأنا هذا أبو صالح إجا يم الغريبة هذا أبو صالح إجا

0: يوم الباري أجرنا بهالمصيبة، عظم الباري أجر بهالمصيبة. عم يا زينب ترى الطلعة قريبة، عم يا زينب ترى
1: الطلعة قريبة.
0: وينك وينك؟ في عم

عمي المهدي أسولف لك مصايب، عمي المهدي أسولف لك مصايب، وأنا بالطف والهجب اسمك يا غايب، أنا بالطف والهجب اسمك يا غايب، من أبو اليمة وقع شفت العجايب يا حسين يا حسين.

أأشر لك شوفي. لا أهل ظلت ولا ظلت قرايب، لو تشوفي الخيم وجت على الحرم، لو تشوفي الخيم وجت على الحرم، لو تشوفي الخيم وجت على الحرم، عمي جونه ولون

من وقع من المهر جدك اجيت من وقع من المهر جدك اجيت شفته من دم جبهته يخضب لحيته شفته من دم جبهته يخضب لحيته وين خماش قلب الشمر يما لقيته وين خماش قلب الشمر يما لقيته أدري بالعباس ميت بس لخيط أنا أدري بالعباس ميت

خدم بس دفعني الشمل أنا أمي بس دفعني الشمل والله دفعني وصفح وانت عندك خبر اي دفعني وصفحني وانت

من وقع من المهور جدك جياته شفته من دم جبهته يخضب لحيته وانخمش قلبي الشمر يمه لقيته وانخمش قلبي الشمر يمه لقيته أدري بالعباس ميت بس نخيه أبو فاضل خويا وينك أدري بالعباس ميت بس نخيه اي أنا أمي الخدر بس دفعني الشمر أمي الخدر بس دفعني الشمر والله دفعني

الشمل طاح على ظهره واثنعش طبره عدل طبره على طبره واثنعش طبره عدل طبره على طبره.

يا مهدي من القفر ظل يحز نحرة نحرة خويا انقطع وانا قلبي شل نحر خويا انقطع واني قلبي انشلها عمي تسلم

من رفع صدر الشمر طاح على ظهره حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين أنا لا أنسى أنا لا أنسى وهو دام الوجهين من رفع صدر الشمر طاح على ظهره واثنعش طبره عدل طبره على طبره واثنعش

كنت احس متني وقاع لما انضربني كنت احس متني وقاع لما انضربني عم نفذ غايته وبيده سلبني عم نفذ

فيها الشمر يحجب عينه في هذه تاليها الشمر يحجب عينه من ركابنا على الهزل مكتوفة دينا من ركابنا على

0: بعد سمع الحجة
1: والمصيبة وعد
0: بعد والحرائر صعب

دخلت الديوان سهل علي اوقف قبال العدو مكتوب فدي اوقف قبال العدو مكتوب فدي

يحجبوني الشبيه هاي بتحدر وقعت بين يدي هاي بتحدر وقعت

بطشي انا شفته وصحت بعض راس اخوه والله جرحني ذبحني والعصا على الثغر جرحني ذبح

السيد عبد الخالق المحنى. عمي المهدي متى تاخذ لثاري، عمي المهدي متى تاخذ لثاري، وياها وياها

أبو صالح أرصي لمع القار ضبها ضبها وين أبو صالح أرصي هلا هلا وين أبو صالح

يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل. لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي، فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصل.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة، والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء، ويقين عباد بهم يتغلغل. لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله، لمعان أعين زائريك يبسمل. وكأن في الصلوات عيدا أبيضا، من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون، وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم، يا عاشقا للضيم لا يترحلوا. فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الرضا بالنور لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك، إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوه، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمح اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا، ولا

0: زمان لا نجوم ليهتدوا، يأتي زمان لا غيوم ليمطروا، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر، يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر، يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر، يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر، يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر، يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر، يأتي زمان كل شيء ضده الليل يشمس والظهيرة تقمر، يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر، يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر، يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوت المنبر، كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر، بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: الأبعاد الاجتماعية والسياسية لثورة الطف. حين ننظر إلى الأحداث التاريخية الكبرى التي غيرت مجرى الإنسانية، نجد أن معضلة القراءة تكمن دائماً في تجميد الحدث داخل لحظته الزمنية أو إحاطته بهالة من الغيبيات التي تعزله عن سياقه البشري الطبيعي. إن ثورة الحسين بن علي عليه السلام التي وقعت في كربلاء في العام 61 للهجرة عانت طويلا من هذا النوع من العزل المعرفي، لقد جرى اختزالها في كثير من المدونات الإرثية في أبعاد فاجعة الدمعة والمأساة العائلية، أو صورت كحدث قدر له أن يقع خارج إرادة القوانين الاجتماعية والسياسية التي تحكم حركة البشر، لكن التاريخ لا يصنع خلف الأبواب المغلقة ولا يتحرك بوصفه سحرا مفاجئا. التاريخ تراكم وبنية وصراع مصالح وتحول في القيم المعيارية للمجتمعات.

من هنا يبرز السؤال الأساس الذي يواجه الفكر الإنساني المعاصر: كيف يمكن إعادة قراءة كربلاء بوصفها حدثاً إنسانياً اجتماعياً وسياسياً خاضعاً لقوانين الاجتماع البشري وقابلة للمساءلة والتحليل الأكاديمي؟ إن القيمة الحقيقية للثورة الحسينية لا تكمن في استدرار العاطفة المجردة، وإنما في فهم الحركة الاجتماعية التي أنتجت الثورة والآثار الإنسانية التي تركتها في وجدان الأمة. إن انتزاع الحدث من براثن الخرافة والأسطورة المضافة يعيده إلى أرض الواقع، حيث يتحرك الإنسان بكامل وعيه وبكامل مسؤوليته التاريخية. في هذا البحث نبحر في عمق هذا التحليل المنهجي، نبتعد عن الروايات التي تفتقر إلى السند العلمي، لنفكك معاً كيف تحولت الأمة من مجتمع الرسالة الأول إلى مجتمع الأزمة، وكيف كانت كربلاء الصدمة البنيوية التي عادت صياغة الوعي السياسي والاجتماعي للإنسان في هذه المنطقة من العالم.

بدء التحول البنيوي الذي طرأ على مفهوم السلطة والثروة في المجتمع. إن العقدين اللذين سبق سنة 60 للهجرة شهد تحولا راديكاليا في طبيعة الدولة. لقد تحولت الخلافة التي كانت تقوم على مبدأ الشورى والعدالة الاجتماعية والتوزيع المتساوي للفيء إلى ملك عضوض قائم على الغلبة القهرية والتوريث السلالي. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في أسماء الحكام، بل كان انقلابا شاملا في القيم.

شهدت هذه الفترة تكريس الاستقطاب الطبقي، فالثروات العامة التي كانت تعتبر ملكاً للأمة باتت تدار بوصفها أصولاً خاصة بالسلطة، يغدق منها على المقربين والوجهاء وشيوخ القبائل لشراء الولاءات. هذا التوظيف السياسي للمال أدى إلى نشوء طبقة أرستقراطية جديدة في الحواضر الكبرى مثل دمشق والكوفة والبصرة والمدينة المنورة. في المقابل ولدت طبقة واسعة من المسحوقين والمهمشين الذين استبعدوا من دائرة القرار والامتيازات الاقتصادية. المجتمع العربي آنذاك كان مجتمعاً قبلياً بامتياز، وكانت السلطة واعية تماماً لهذه البنية. اعتمدت السياسة القائمة على استمالة رؤوس الأرباع والقيادات القبلية وأشراف العشائر بالمال والامتيازات. وبما أن الفرد القبلي كان يتبع رئيس عشيرته اتباعاً أعمى بداعي العصبية، فإن السيطرة على الزعيم كانت تعني تلقائياً السيطرة على آلاف السيوف التابعة له.

هذا التواطؤ بين الأرستقراطية القبلية والسلطة السياسية خلق حالة من الاستلاب العام. الأمة أصيبت بنوع من الشلل الإرادي، فالناس كانوا يرون الانحراف المعياري ويرون استئثار فئة قليلة بالثروة والقرار، لكن الخوف من القمع العسكري من جهة والارتباط الاقتصادي بعطايا السلطة من جهة أخرى خلق مناخا من الاستسلام الإحباطي. في هذا المناخ بالذات ماتت روح المبادرة، وأصبحت المعارضة السياسية عملا انتحاريا غير مجدا في نظر العامة. في ظل هذه الشروط الموضوعية لم يعد الصراع على السلطة صراعا شخصيا بين أفراد، بل هو صراع بين نموذجين: نموذج الدولة الرسالية التي تبحث عن كرامة الإنسان وعدالة التوزيع، ونموذج الدولة الإمبراطورية التي تبحث عن التوسع وتثبيت العرش بالقوة والمال. الحسين بحكم موقعه الفكري والأخلاقي والتاريخي وجد نفسه أمام مسؤولية كسر هذا الطوق الروحي والسياسي الذي

سايكولوجية الكوفة. حين نصل إلى محطة الكوفة تبرز في القراءات التاريخية التقليدية نغمة اللوم المطلق والتبسيط الإداناتي القائل بأن أهل الكوفة خانوا وغدروا، لكن هذا الاختزال السطحي يتلاشى عند تقديم تحليل سوسيولوجي ونفسي دقيق لتركيبة المجتمع الكوفي في ذلك الوقت. الكوفة لم تكن مدينة متجانسة، لقد كانت مصراً حديثاً، مدينة عسكرية أسست لتجمع أخلاطاً من القبائل المختلفة بالإضافة إلى الموالي المسلمين من غير العرب والوافدين من حواضر ومناطق متعددة. هذا الخليط السكاني افتقر في البداية إلى الرابطة العضوية المستقرة، فلم تكن هناك هوية مدينية موحدة تجمعهم، بل ظلت العصبيات القبلية والمصالح المادية هي المحرك الأساسي للفعل الجماعي.

0: يمكن تقسيم المجتمع الكوفي أثناء حركة التغيير الأولى إلى ثلاث كتل رئيسية. أولاً الكتلة العقائدية الواعية، وهي النواة الصلبة التي كانت تؤمن بمشروع الإصلاح الحسيني إيماناً مبدئياً. هؤلاء كانوا يمثلون طليعة الوعي، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدوات العسكرية والتنظيمية لمواجهة الآلة الأمنية الضخمة للدولة. ثانياً الأرستقراطية القبلية والوجهاء، وهؤلاء هم الذين كاتبوا الحسين في البداية لا حباً في مشروعه العدلي، بل رغبة في استعادة مكانة الكوفة السياسية والاقتصادية التي سلبت منها لصالح عواصم أخرى. هؤلاء كانوا مستعدين لتغيير مواقفهم بمجرد أن لوحت السلطة بالعصا والجزرة، وهو ما حدث بالفعل عندما وصلت أموال السلطة وتهديداتها العسكرية.
1: ثالثاً الجمهور المتردد والسواد الأعظم من الناس، هؤلاء كانوا يعيشون صراعاً نفسياً مريراً بين عواطفهم التي تقف مع الحسين ومصالحهم وخوفهم الذي يقف مع الحكام. إن لحظة الانكسار السيكولوجي التي حدثت في الكوفة عند فرض الحصار الأمني وإشاعة وصول جيوش القمع والتهديد بقطع العطاء والمرتبات السنوية على القبائل ضربت العصب الحساس للمواطن. الخوف من الجوع والخوف من الموت دافعاً بالآلاف إلى التفرق في غضون ساعات. الخيانة هنا لم تكن جيناً وراثياً، بل كانت نتيجة حتمية لمجتمع مستلب يفتقر إلى البناء المؤسسي المستقل، وتتحكم السلطة في لقمة عيشه وأمنه اليومي وما أشبه اليوم بالأمس. الحركة الحسينية كانت تهدف بالأساس إلى هز هذا الوجدان المريض وإخراجه من منطقة الراحة السلبية إلى مواجهة الحقيقة العارية.

أنصار الحسين. عند تفكيك قائمة الأسماء المقاتلة في معسكر الحسين يكتشف الباحث تنوعا مذهلا يعكس الشمولية الإنسانية للثورة. هذا المعسكر الصغير لم يكن يتكون من نمط واحد من البشر، بل كان عبارة عن نموذج مصغر للأمة الإنسانية في ذلك العصر. يمكن تصنيف الأنصار إلى فئات متعددة تنفي الأحادية عن الحركة. هناك الصحابة المتقدمون في السن، وهؤلاء يمثلون شرعية الذاكرة. وجودهم في معسكر الحسين كان دليلا حيا وماديا على أن الثورة ليست حركة فتيان متهورين، بل هي امتداد لخط الرسالة الأول الذي عاصروه وعاشوا تفاصيله. وهنالك الشباب والتابعيون الذين يمثلون حيوية التمرد على الواقع الفاسد، والذين لم تحرفهم المصالح المادية ولم تلوثهم دهاليز السياسة النفعية، فكانت استجابتهم حرة ونقية.

0: أما الإضاءة الأبرز فتكمن في رصد طبقة الموالي والأحرار من غير العرب، وجود أسماء من أصول غير عربية في الصفوف الأولى للقتال يحمل دلالة سياسية واجتماعية هائلة. هؤلاء كانوا يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً للاستبعاد والاضطهاد الطبقي والقومي في ظل النظام الذي أحيا العصبية القبلية وفضل عرقاً على عرق. انضمامهم للحسين كان تعبيراً عن بحثهم عن الإسلام الإنساني الكوني الذي يلغي الفوارق الطبقية والعرقية ويساوي بين البشر في الحقوق والكرامة. كما ضم المعسكر أفراداً من قبائل كانت تاريخياً على خلاف أو تنافس. هذا الذوبان للهويات القبلية الضيقة في الهوية الفكرية الكبرى للثورة كان إنجازاً اجتماعياً بحد ذاته. أثبت فيه الحسين أن المبدأ يمكن أن يكون رابطة أقوى من رابطة الدم والعشيرة. هؤلاء الرجال لم يذهبوا إلى الموت لأنهم لم يجدوا خياراً آخر، بل ذهبوا وهم يمتلكون أعلى درجات الوعي السياسي. كانوا يدركون أن توازن القوى العسكري يميل لصالح السلطة بنسبة ساحقة، لكنهم أدركوا أيضاً أن موتهم في هذا التوقيت وبهذه الطريقة هو السلاح الوحيد المتبقي لكسر جدار الصمت وإعادة الروح إلى الأمة الهامدة.
1: الثورة كأسلوب حياة. ما الذي بقي من كربلاء بعد أن انطفأت النيران وصمتت السيوف؟ أن الأثر الفوري والأساسي لثورة الحسين كان تدمير الشرعية الدينية للسلطة القائمة. قبل كربلاء كانت الدولة تحكم تحت غطاء كثيف من التبرير الديني وقيم الجبرية السياسية التي روج لها وعاظ السلاطين، والتي تقضي بأن الحاكم قدر من الله يجب طاعته وإن ظلم وفجر. كربلاء مزقت هذا القناع ووضعت السلطة في مواجهة مباشرة عارية مع ضمير الأمة، وكشفت عن استعداد هذه السلطة لإبادة الرموز الفكرية والروحية من أجل الحفاظ على الكرسي. هذا التحول النفسي أنتج ولادة إرادة الرب، فقد انكسر حاجز الخوف إلى الأبد. ومنذ 11 من المحرم لم يعد المجتمع الإسلامي ذلك المجتمع الهادئ المستسلم، بل تحول إلى ساحة للحركات الاحتجاجية المتلاحقة التي كانت تتغذى أيديولوجيا ونفسيا من ينابيع كربلاء حتى سقوط الدولة الأموية ذاتها.

لكن الأثر الأعمق يتجاوز الفعل العسكري المباشر، إنه يتحدث عن أثر قيمي وإنساني شامل. لقد قدمت الثورة الحسينية للبشرية نمطاً جديداً من الشهادة الواعية. الشهادة هنا ليست رغبة في الموت، وليست انتحاراً مدفوعاً بالياس، بل هي فعل حياة وتضحية بالذات البيولوجية من أجل إنقاذ الذات المعنوية والأخلاقية للأمة. الحسين لم يطلب الموت لذاته، بل طلب الإصلاح والتغيير. وعندما سدت أمامه خيارات التغيير السلمي واشترطت عليه السلطة الاستسلام وإعطاء الشرعية للانحراف، اختار المواجهة. هذا الاختيار جعل من كربلاء نموذجاً ملهماً لكل الأحرار في العالم، بغض النظر عن دياناتهم أو خلفياتهم القومية. إنها الصرخة الإنسانية بوجه الطغيان المنظم.

ومن هنا تبرز خطورة تسهيل هذا الإرث الضخم وحصره في الطقوس المظهرية الجوفاء، إن تحويل الثورة إلى مجرد طقس بكائي سنوي دون استيعاب مضامينها الاجتماعية والسياسية هو نوع من التحريف الناعم للحدث. القراءة السليمة لكربلاء تعني الانحياز للإنسان المظلوم ومحاربة الاستقطاب الطبقي ورفض الاستلاب الفكري والسياسي والسعي الدائم نحو بناء مجتمع العدالة والكرامة. إن كربلاء لم تكن صدفة تاريخية ولم تكن حدثا خارجا عن نطاق العقل البشري، بل كانت مواجهة حتمية بين منطقين تحكما في مسار التاريخ البشري وما زالا يتحكمان فيه حتى اليوم.

منطق يرى في الإنسان مجرد رقم في معادلة السلطة والثروة يحق استعباده واستلابه بالخوف أو المال، ومنطق آخر مثله الحسين بن علي وثلة من أصحابه المتنوعين فكرياً وطبقياً وعرقياً، يرى في الإنسان قيمة عليا لا يمكن المساومة على حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم. إن تفكيك الظروف الاجتماعية لثورة الطف يبين لنا أن حركة التاريخ تصنعها خيارات البشر الواعية، وأن الأساطير والخرافات المضافة لا تزيد الحدث إلا غموضاً وابتعاداً عن الواقع. كربلاء الحقيقة هي كربلاء الوعي، كربلاء التي تخاطب عقل الإنسان المعاصر وتطالبه بأن يكون شريكاً في صنع غده، لا مجرد مستمع باق على هامش التاريخ.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين، تخطب فالناس شقاني موسى عصاه لسانك عند الكلام، رأيت علي وجزءك ذاك النبي، رأيت السماوات تسكب أقمارها في الوعاء البهي، رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول، أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول، أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول تصول تجول تصول تجول، تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل، أتضرب فيه أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، وتحفر في كل شبر علامة لا، ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول، وتمتد فوق الخيول هجوما فينبت ما بين موت وشخص قتيل، وتدخل فيهم وتدخل فيهم وتدخل فيهم فيفزع من هول هذا الدخول الدخول، وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول، وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول، وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل، وتدخل تدخل تهتز من أول الكون أرض وأنت ثبات على الاهتزاز يطول، فإن زلزل الطف زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها، وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق، وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق، وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء، وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا، وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم وأعاروا بدرهم نفقا، يهربون بقايا النور ظامئة إلى غد، عله آت ببعض ثقة، شوائب كل ساعات الزمان لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملح نقا، سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا، يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا، يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا، قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه بالكاد ما اختنقا، ما زال يبحث عن موت يفسره وصرت أنت لسانا فيه قد نطق، وأنت تجمع من كل حكايته حتى امتلأت سماء خبأت غرقا، وكان صبرك دهرا أنت حائكه ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

ايدي على صدري وانا ممنونك يا حسين وعيونك عندك محب خلى على يمناك وبصنطة الليل من نذكر الخيل تسحق على الروح.

والماء في شفة الفرات ينم عن صفين يجتمعان، من أول التاريخ يلتقيان، جيشان ذا ملح أجاج وآخر عذب فرات. لا شك أنك صاحب الملح الأجاج فأنت مر، والحق حنظل يا حسين. جيشان، جيش أنت فيه وفيه للجوعى وللأيتام والفقراء والتوراة والإنجيل والقرآن والرفض المدمى من دما هابيل والعرق الزكي على جبين المتعبين من السنين ومن تراث الحاكمين وما تراكم من يقين وانتهاء الصبر عند الحر والمحراب يسأل عن صلاة الليل والقهر المعشش في عيون اللاهثين بلا مكان. جيش برايته يفوح العنفوان. ويهيم بينكم الغبار وأشم ثأرا راكبا فوق الوجوه، نفس الوجوه يقودها قابيل يتبعه المقاول والمتاجر والمداهن والمخاتل، والذي تتبارك الأحزاب بين يديه هجرتها على اللنجات في عرض الخليج. ومن تعود أن يرى في الحق عاصمة الضجيج، ومن يبيع على العقول مبرهنات تدعي أن الحقيقة ليس ينقصها شهيد، فلما الخروج؟ تسعيرة التجار من أجل السكوت ذل وقوت، وغراب قابيل ليطمطم عورة الأحزاب عن عين الصغار، فلما القتال إن كان يؤخذ ما تريد بلا قتال؟ لا شيء بعد حكومة الدولار يعرف بالمحال، لا صلح طبعا، إنما إن شئت تنزع ما نشاء من الخصال. انزع سلاحك أولا، وانزع حسينك عنك، وانزع عنك صفنات العيال. مستضعفين الأرض دعهم، واطفئ الغضب المؤجل في عيونك. لا تنقهر من أجل غيرك، لا شيء يقتل مثل قهر لا يقال. وإذا قبلت فذاك ليس تخاذلا، بل سمه محض انتقال، فالناس من حال لحال.

تلك النصيحة يا حسين، تلك النصيحة يا حسين، وأنت تسمع ثم تسمع ثم تسمع، ثم يسمعني الفرات أجبت كيف السائل، جمعت كل الرفض ثم مزجته في مقلتيك فصرت لا، حتى تسامى خلف رفضك روح، رفض يرتله هناك ضريح، وتوكأت عيناي هشت وهمها ورأتك حين المعجزات تفوح، وتنفست بالكاد بعض عبارة لما استقر بنورك التصريح، ودفعتني أمشي إليك مصرحا لغتي تكبلني وأنت فسيح. جوع أنا والسنبلات براعم في حضن نورك، والوصول جموح، حقل من الأضواء ينبت دهشة يعلو الذهول هنا، وكدت أصيح كلي تجزأ في الدخول، وأغلقت شفتاي باب اللفظ كيف أبوح، ودخلت حضرتك البهية صامتا إذ أنت الشاهد المذبوح.

تحسبني من باكر متين واني اميرة ام جنين احسبني من باكر متين.

صدري طالع حتى بكلامي تعثرت احسبني من باكر متل وحتى بكلامي تعثرت احسبني من باكر متل.

تحتسب ما عرف انا جاوبت احسبني من باكر متيت ما عرف انا جاوبت احسبني من باكر متيت.

للشمي كل ما يضرب وشوفه يجر سيافه وعلى وجهك يقلبه يرفسي بظهره من يحز نحره قل هو الله أحد دمعته تجري.

0: روح.
1: ما لي أراك من النوائب تفزع من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقتل

وجدت صبورا صبره لا يصدع. فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت، لا حزن يجدي أو قتال يردع. ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع. عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع. هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع. صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع. واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع. فكما الأنام بك العيوب كثيرة، وجميل صنعك عن عيوبك يشفع. لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع. الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

غالي عندي ولا ساعة نسيته بالمناحل عمر كله قضيته لمن موت الفاني كسر قلب زمان لمن موت الفاني كسر قلب

0: متروك
1: من سمعتي بخبر أم الوديعة لابني عباس تعنت للشريعة تقل لأمك عني كسر قلبي زمان تقل لأمك عني كسر قلبي

ايدي على صدري وانا ممنونك يا حسين وعيونك عندك محب خلى على يمناك وبصنطة الليل من نذكر الخيل تسحق على الروح تدمي

Feda sağ tekneşmi. لخادم الحسين الشاعر كرار حيدر الخفاجي

0: أنا أمي لي بيض الوجه، أنا أمي لي
1: بيض الوجه،
0: علوي فربيته وبزغره حاجيته.

الوجه الويفة ربيته وبزغرة حاجيته يا ابني وبزغرة حاجي بحسين وصيته بحسين وصيته لكني قلبي بهالمس وين الضوء مسافر لكني قلبي بهالمس

0: الميشة لخادم الحسين الشاعر إيهاب المالكي. عباس إذا بعدك عدل
1: خذوا إيدك إيدك إيدك ارفعها.
0: عباس إذا بعدك عدل ظلم السمش بيها إلا أنت مو بيها كنت أنت ضاويها عباس إذا بعدك عدل

لو رحت فقدك يجد حيله عن العدو خيله راح اعقد الشيله راح اعقد الشيله راح اعقد

هشام ايدك ايدك يمكن عباس اذا بعدك عدل اوج اوج عرف ايديك ايديك ارفعها عباس اذا بعدك عدل عباس اذا بعدك عدل ضو ما السمش بيها الا انت مو بيها كنت انت ضاويها كنت انت ضاويها بعد

ما شفت جف بعد ما شفت جف بالرؤية شفت بنظرتك دم يجري من عينك ردت الزم يمينك ردت الزم يمينك ما شفت جفي

0: لا توقع الراي لا توقع
1: هلا هلا هلا
0: لا توقع
1: وين وين وين ولطم
0: لا توقع الراي
1: هلا
0: لا توقع الراي
1: ضبها
0: لا توقع الراي ويا من ابعث لك خبر متحي

لخادم الحسين الشاعر إيهاب المالكي عشان أحسك ما روك فدوة الإيديك ارفعها.

لا يضل. اسمع اسمع عليك العباس وش يقول. يا وليدي صدرك لا يضل ما بي اثر نبله. صحية مو سهل, صحية مو سهلة, بس الحسين اخل. يا ابني يا ابني يا وليدي صدرك لا يضل, يا وليدي صدرك لا يضل ما بي اثر نبله. صحية مو سهلة, صحية مو

الصخر وتوادعوا بجوا الصخر وتذكروا العشرة هو البعود فترة هو البعود فترة تجمعكم

والراس منك عالي غالية الجنة عالناس تطلب مهرها الغالي يا ابني رحت الله وياك والراس منك عالي غالية الجنة عالناس

سفرت ورحيلي قلت له عجيبة أفارك فيلي على فقدك حسيرتي وخايف برجعتي

تظلي يا جمرة حنيني يعذرك ونيني عشان منك يتعال يسار ويميني شي رجع لهفتي وخاف بر

لو رجعت يردو يطول غيابي وجيك بمصابي إذا ما لقيتك تزيد عذابي تهيج جمرتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك أشوفك.

والله رحت عنا يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه رحت عنا ولو ان بيدي فلا والله رحت عنا يا ريت اتوسد بطوله وشم اطيب عطر منه عفاني وش كثر صبري وانا بهالحال اشوف انه اعاين جسمه المقطع واقول شلون اعوف انه اي واقول شلون اعوف انه مشيت وغصبا علي اخويا بلا دفن عفته خذوني عنا مسبية وداع الغربة ودعت مشيت غصبا علي أخويا بلا دفن عفته خذوني عنا مسبية وداع الغربة ودعت عفت رجوان.

راحت لكن عفت قلبي يفرفر يما ابو اليمة يقل لي روحي يا زينب وتركيني أضل يمه رحت لكن عفت قلبي

دن احسب جروح واريد اتعفر بدمه وجبور كسرة ضلوعه وحن واذكر ضلع امه اي وحن واذكر ضلع امه صحت يا قلبي لا تقلي يا زينب روحي خليني اريدك بالدرب خلي على الونه تسليني صحيت يا قلبي لا تقلي

وب من زغر قلبي لو ان ينوح معلومه لو ان ما لزمت اضلوعه وقع من شده همومه تصوب من زغر قلبي لو ان ينوح معلومه لو ان ما لزمت اضلوعه

0: أمامي عاين راسه يبرالي وصد له بنظرة آلامي وصيح شبيدي الوالي وعلى راس الرمح دامي عاين راسه يبرالي وصد له بنظرة آلامي وصيح شبيدي الوالي ولون اعدائي اعدائي وبث شكواي ولون اعدائي اعدائي وبث شكواي
1: ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة

بعد غيبت هضم طالب رجعت انشد على ابن امي شفت طف كربلة بعيني وتهيج بالقلب همي بعد غيبت هضم طالب رجعت انشد على ابن امي شفت طف كربلة بعيني وتهيج بالقلب همي ذكرت الخيل ذكرت الخيل من غارك علي وحرقت خيمي يتامى وعيلة مذعورة وعليل بيا وضع يمي وعليل بيا وضع يمي طحت بين يلوعني وعلمتني بصوت يضربني وهذاك كفه يدفعني وهذاك اللي يجسر يسبني تحت بين يلوعني علمتني بصوت يضربني وهذاك كفه يدفعني وهذاك اللي يجسر يسبني ذهيلة راي راي راي وبث شكواي ذهيلة راي

السجاد اللي بكفه على قبر حسين ظل يوحي مثل طير الفقد وكره تحوم على القبر روحي اي تحوم على القبر روحي على السجاد اللي بكفه على قبر حسين ظل يوحي مثل طير الفقد وكره تحوم على القبر روحي ايدي على القبر دارت ايدي على القبر دارت حضنته بلوعتي ونوحي صحت يا نشفت جروحك بعد ما تنشف جروحي اي بعد ما تنشف جروحي يا خويا من سكن ونك وحقك ما سكن وني يا خويا من سكن ونك وحقك ما سكن وني إذا قلت لي غبت عنك فلا ساعة غبت عني يا خويا من سكن ونك وحقك ما سكن وني إذا قلت لي غبت عنك فلا ساعة غبت عني نبضح شاي وبث شكواي نبضح شاي بحشاي وبث شكواي.

انتن شدني يا اخويا وين ودوني وعلى مصاب الجر علي تجاوب دمعة عيوني لو ان يحشين تنشدني يا اخويا يا اخويا وين ودوني وعلى مصاب الجر علي تجاوب دمعة عيوني تمنيتك تطر قبرك تقوم تعاين متوني وأشد موقف يا ابو اليمه ليزيد الطاغي جابوني ليزيد الطاغي جابوني شماته ظل يناشدني عليك وعالكفل ضعني وانا قبار ويشاهدني سبيه وداه رفاجاني بشماته ظل يناشدني عليك وعالكفل ضعني وانا قبار ويشاهدني سبيه وداه رفاجاني فقدت حماي حماي حماي.

يا عطر زهرة حياتي ويا نسيم اللي يمر يا ابني الأكبر بعيني ظل يمرح خيالك يا من تركت الجمر بالقلب يسعى يا المتت ضامي وعفتني ضايع بقاع الصبر بمن اتصبى حسبت لو خلص عمري انت تحفظ

بنيتك المصرعك يا ابني لن اشوفك من ذبح وقعدت يا اموات خيلت جدك محمد عالترب دمه يسيح من شفت دمك حرت يا طبرة أشدها وراح أضمد يا جري حايرة بجسمك شما أضمد جرح منك

روحك تنزف جروحك غيبة وروحك حسبت يا ظنوتي انت تحضر

غسلت يا وليد جسمك من دمع عين اليصب يا بعد عمري وقطعت قلبي بديه ويمك انثرت القلب والدمع يجري والدمع يجري ريت لاين حفر قبرك ريت يا ابن بهالترب ينحفر قبري انت بالمصرع يا الاكبار وانا بديار الغروب حايرة بامري بلوعة مصابي جمرة صوابي اي بلوعة مصابي جمرة صوابي كنت اريد بموتتي انت تحضر

يا ابن كل حسب حسبتها طلعت بعكس الجميع واختلف حالي. قلت افرح تالي عمري لن بس اجر الدمع يا ابني الغالي. قلت من تكبر تسرني لن اشوفك من سرع وطايح قبالي. قلت انت الوايل عندي تايل

كانت تظنوني من يدفنوني. انت تحفر حفرتي، انت تحفر

سيد البشر وجهك لي يسطع بينك وبين ابو اليمه حيرة حيرني الدهار كل من بما اصرع مره يمحشي انا روحا وامسح دموع من النحار جسم الموزع مره يم جسمك يا الاكبر ارجع بنوح وقهر واسفح المدمع ويرجع حسابي الساعة غيابي ويرجع حسابي الساعة غيابي من ودع دنيتي انت تحت

أدري يعذب هالكثر فقد الإبيد دمعت تخيب رايك لما نفقدتك عرفت وعرفت معنى الحزين وفقدت بعد رايك توذر على القاع جسمك بين طبرات وطعن وانقطع ناحرك ريت ذبحك ذبح لي وريت وياك اندفين واسكن بقبرك ضاعت سنيني اي وانت تدريني ضاعت سنيني وانت تدريني هذه يا ابني غايتي انت

0: أنت ظنتي أنت تحضر دفنتي
1: يا الياسين يا بري حسين أوقف وين حنيبك.

كم طاغي الحاول يمنعني وارفع راياتي الثانية.

نتعلم من هذا المنبر، نصنع ثورة على الطغيان، ملتزمين بهاي الخدمة، بس هالخدمة تعلي الشان، وحسين يرفع خدامك.

رفت بكثر من تصريح.

ابني من صدار حكمي الإعدام أتلقى الزعي بدموعي هاك رموشي تغطى ونام أتشرف بيتراب أجدامك.

صبرك امشي واسبح من دمعي المسفوح من بعيد القبرك امشي واسبح من دمعي المسفوح واسمع صوتي جرب روحي وشف مقطوع

عالسبب قاموا يسألون الأعادي وعلي جاوب طفلته

بتحقيقي الأرباح يحسب وحبي الهوى.

بها ولان حكم ابن ابو سفيان بيد علي النظام يفسدها وديني الدولة صح السلام يصمي حلو وقوي سيدها.

عندها بهال ردي الفيعيل يا حسين بهال فوضى التي شاهدها قومت وأطلقتها الصرخة الماتت أول ضدها

خلص بالآه والونة أبو حسين فارقني خبر لليوم ما منه أخذ وياه كل أهلي وقطع رجواي والظن أريد وياك تاخذني يا ريح الهاب واتعنى على النسمات يا ريح خليني واشوفا وين

واشوف وين واللي عايد ليني ضع عنهم شاي وانا بهالحال ضع عنهم شاي وانا

بوجود حسين يتنافح ملاحة وطيب مرعاي عفاني شلون اتحمل غصص وهموم دنياي وانا المعشان يتهاون شريك الروح وياي ندهني وسار للممشى وعقبني وشال حداي حد الحداي نادي التانيني يا حاد النوق وياك مشيني حد الحداي.

مشوا لعقال وانا بهالحال مشوا لعقال وانا بهالحال ازور احباب غياب عن عيني

تحاديهم عسى هيكون لا طوح قطع بالنوق وعيوني على الركبان تتشبح مشوا ظليت على بيده بنظر مايوس اتلمع ترك بالروح حسراتي مصب العين دم يسفع على الوهموم والبين واليني وسعير الشوق لو هاج ياذيني على الوهموم والبين واليني وسعير الشوق لو هاج ياذيني الهجر شتال وانا بهالحال الهجر شتال وانا بهالحال ازور احباب غياب عن عيني.

يا ريح الهاب احكي لك وانا الحسبات تشغلني نذر انطيك كل عمري لو ان وياك تحملني اسوم اسوم عليك بارين اسوم عليك بارين الضعن وياي وصلني وبو يحسين لو شفته يريح الهاب نزلني تران الضيم والبين عاميني ومن

ومن الحسبات مليت تدريني يظل عالبال وانا بهالحال يظل عالبال وانا بهالحال.

0: ونبه الحال أزور أحبار غياب عن عيني
1: أبو يحسين دوهني نحت والنوح يحلالي يا ريت الروح لا عاشت لو

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهي

أدعي سلمهم يا إلهي من الخطأ، لا سهم يوصل ولا رمية حجر، ما ريديت على المشرع كسرت ظهر والأخوة

يباس وادعي لكم يا احبابي خوف ما راد اوي عطشنكم وادعي لكم.

تحقيقي لأرباحي حساب وحبي الهاتف.

0: وبلا وعي أركب.
1: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
2: لراديو التايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: أنا
1: واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: ما قبل المعركة. استناداً لمصادر تاريخية، فإن الخلافة استقرت لمعاوية بن أبي سفيان بعد توقيع معاهدة الصلح مع الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. ويعتقد البعض أن مجموعة من العوامل أدت إلى تنازل الحسن لمعاوية، منها محاولة لحقن الدماء وتوحيد الكلمة بعد سلسلة من الصراعات الداخلية بين المسلمين، ابتداء من فتنة مقتل عثمان إلى معركة الجمل ومعركة صفين. وقد أثنى الكثير على هذه المبادرة وسمي العام الذي تم فيه الصلح عام الجماعة. مبادرة الصلح والتنازل كانت مشروطة بعودة طريقة الخلافة إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب بعد موت معاوية. أعقب هذا الصلح فترة من العلاقات الهادئة بين أعداء الأمس في معركة صفين.
1: وبعد استشهاد الحسن، عندما قام معاوية وهو على قيد الحياة بترشيح ابنه يزيد بن معاوية للخلافة من بعده، قوبل هذا القرار بردود فعل تراوحت بين الاندهاش والاستغراب إلى الشجب والاستنكار. فقد كان هذا في نظر البعض نقطة تحول في التاريخ الإسلامي من خلال توريث الحكم وعدم الالتزام بنظام الشورى الذي كان متبعا في اختيار الخلفاء السابقين. وكان العديد من كبار الصحابة لا يزالون على قيد الحياة، واعتبر البعض اختيار يزيد للخلافة يستند على عامل توريث الحكم فقط وليس على خبرات المرشح الدينية والفقهية. وبدأت بوادر تيار معارض لقرار معاوية بتوريث الحكم تركز بالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
0: خلافة يزيد وامتناع الحسين عن مبايعته. عند وفاة معاوية بن أبي سفيان أصبح ابنه يزيد بن معاوية خليفة، ولكن تنصيبه جوبها بمعارضة من قبل بعض المسلمين. وكانت خلافة يزيد التي دامت 3 سنوات وصلة حروب متصلة، ففي عهده حدثت ثورة كربلاء، ثم حدثت ثورة في المدينة انتهت بوقعة الحرة ونهبت المدينة، كما سار مسلم بن عقبة المري إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير وأصيبت الكعبة بالمنجنيقات. حاول يزيد بطريقة أو بأخرى إضفاء الشرعية على تنصيبه كخليفة، فقام بإرسال رسالة إلى والي المدينة المنورة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، كتابا يخبره بموت معاوية ويأمره بأخذ البيعة بالقوة، حيث جاء فيه: أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام. ثم أردف يزيد كتابه هذا بكتاب آخر جاء فيه: أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فعجل علي بجوابه وبين لي في كتابك كل من في طاعتي أو خرج عنها، وليكن مع الجواب رأس الحسين بن علي. فاستشار الوليد بن عقبة مروان بن الحكم فأشار عليه بأن يبعث إلى هؤلاء فيدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة. فأرسل الوليد عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو إذ ذاك غلام حدث، إلى الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر يدعوهم إلى دار الإمارة. فجاء الإمام عليه السلام ومعه 30 من مواليه والهاشميين، فدخل على الوليد في دار الإمارة في المدينة.

0: فلما جلس الإمام عليه السلام أقرأه الوليد الكتاب ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة، فقال الإمام عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما ما سألتني من البيعة فإن مثلي لا يعطي بيعته سرا، ولا أراك تجتزئ بها مني سرا دون أن تظهرها على رؤوس الناس علانية. قال الوليد: أجل. قال: فإذا خرجت غدا إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس، فكان أمرا واحدا. وفي عصر اليوم التالي بعث الوليد الرجال إلى الحسين عند المساء، فقال عليه السلام: أصبحوا ثم ترون ونرى. فكفوا عنه تلك الليلة ولم يلحوا عليه، فخرج عليه السلام من تحت ليلته وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة 60 متوجها صوب مكة.
1: خروج الحسين من المدينة. بعد أن قرر الحسين الخروج من المدينة توجه نحو قبر أمه وأخيه، ثم رجع إلى داره. وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنه عليه السلام بقي ليلتين إلى جانب قبر جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وصية الحسين لأخيه ابن الحنفية. لما علم أخوه محمد بن الحنفية بعزم الحسين على الخروج من المدينة أسرع إليه يستعلم الحال، فكتب إليه الحسين وصيته التي جاء فيها: هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية: إن الحسين بن علي يشهد إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأني لم أخرج أشرا أو بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين.
2: حركة الحسين نحو مكة. خرج الحسين ليلة 28 من رجب، وفي رواية أخرى خرج في 3 من شعبان سنة 60 للهجرة مع 82 من أهل بيته وأصحابه بما فيه من نساء والأطفال من المدينة، متوجها صوب مكة، ومعه بنوه وإخوته وبنو أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية، فسار بإخوته وأخواته وأبنائه وسائر أهل بيته يرافقه 21 من أصحابه وأنصاره، ولزم الطريق الأعظم، فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير لكي لا يلحقك الطلب. قال: لا والله، لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض. فلقيه عبد الله بن مطيع وكان من أشراف العرب، فقال له: جعلت فداك أين تريد؟ قال: أما الآن فمكة. وبعد 5 أيام وصلت قافلة الحسين إلى مكة، وكان ذلك في 3 من شعبان من سنة 60 للهجرة، فاستقبلته الجماهير وحجاج بيت الله الحرام وأهل مكة ومن كان بها من المعتمرين، وأهل الآفاق يختلفون إليه ويجتمعون عنده.
0: كتب الكوفيين ودعوة الحسين للثورة. وصلت أنباء رفض الحسين بن علي مبايعة يزيد واعتصامه في مكة إلى الكوفة التي كانت أحد معاقل القوة لشيعة علي بن أبي طالب، وبرزت تيارات في الكوفة تؤمن أن الفرصة قد حانت لأن يتولى الخلافة الحسين بن علي، واتفقوا على أن يكتبوا للحسين يحثونه على القدوم إليهم ليسلموا له الأمر ويبايعوه بالخلافة، فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن صرد، فكتبوا إليه: إنه ليس علينا إمام فاقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. ثم سرحوا الكتاب مع عبد الله الهمداني وعبد الله بن وال، فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين عليه السلام بمكة لعشر مضينا من شهر رمضان. ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب السابق، وأنفذوا قيس الصيداوي وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وعمارة بن عبيد السلولي، ثم لبثوا يومين آخرين سرحوا إليه هانئ بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكتبوا إليه: أما بعد، فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل، والسلام.
1: والغريب في الأمر أن شبث بن ربعي الذي يعد من الموالين للحكم الأموي كتب هو الآخر مع حجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رويمة وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج الزويدي ومحمد بن عمرو التميمي. أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقدم على جند لك مجند، والسلام. مجمعين على ضرورة قدومه عليه السلام إلى الكوفة، ومع ذلك بقي الإمام عليه السلام يتأمل في كتب القوم ولم يكتب في جوابها شيئا، حتى وصل إليه في يوم واحد 600 كتاب من الكوفيين، ثم توالت عليه الكتب والرسائل من سائر الكوفيين حتى بلغ عدد الكتب 12,000 كتاب. وعندئذ كتب الإمام الحسين مع هانئ بن هانئ وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكان آخر الرسل من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين. أما بعد، فإن هانئا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وأني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحاسر نفسه على ذلك لله، والسلام. وأرسل كتابه مع ابن عمه مسلم بن عقيل إلى العراق لاستطلاع حقيقة الأمر وليخبره ما يدور في الساحة الكوفية. فجعل الإمام عليه السلام ذهابه إلى الكوفة منوطا بما يصله من سفيره مسلم بن عقيل.
2: سفير الحسين في الكوفة. خرج مسلم سرا في منتصف رمضان، ثم أقبل حتى دخل الكوفة في الخامس من شهر شوال، ونزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان أمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري. فأقبلت الشيعة تختلف إلى مسلم، وبايعه الناس حتى بايعه منهم 18,000، لكن هذا الخبر وصل بسرعة إلى الخليفة الأموي الجديد، الذي قام على الفور بعزل والي الكوفة النعمان بن بشير بتهمة تساهله مع الاضطرابات التي تهدد الدولة الأموية. وقام الخليفة يزيد بتنصيب وال آخر كان أكثر حزما، اسمه عبيد الله بن زياد. فأقبل عبيد الله حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلثم، فلما دخل قصر الإمارة أماط اللثام عن وجهه وأصبح ابن زياد، فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فخرج إليهم وخطبهم ووعد المحسن بالإحسان وتوعد المسيء بأشد العقاب، فبلغ ذلك مسلم بن عقيل فانتقل من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة. وكان مسلم بن عقيل قد كتب كتابا أرسله إلى الحسين مع عابس بن أبي شبيب الشاكري، قال فيه: أما بعد، إن جميع أهل الكوفة معك، وقد بايعني منهم 18,000، فعجل الإقبال حين تقرأ كتابي هذا. وكان ابن زياد قد دعا مولى له يقال له معقل، فقال له: خذ 3,000 درهم واطلب مسلم بن عقيل والتمس أصحابه، فإذا ظفرت بواحد منهم أو جماعة فأعطهم هذه 3,000 درهم، وقل لهم استعينوا بها على حرب عدوكم وأعلمهم أنك منهم. وقد تمكن الرجل من إنجاز المهمة والتعرف على مكان مسلم عن طريق مكيدة خدع من خلالها مسلم بن عوسجة. ولما علم عبيد الله بمكان مسلم وأنه في دار هانئ، أعد مكيدة تمكن من خلالها من جلب هانئ إلى دار الإمارة وحبسه هناك. ولما علم مسلم بن عقيل بحبس هانئ بن عروة، حاصر دار الإمارة مع 4,000 من أصحابه، فدعا ابن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج، فيسير في الكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضر موت فيرفع راية أمان لمن جاء من الناس، وقال مثل ذلك للقعقاع الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر السلمي وشمر بن ذي الجوشن العمري. فتفرق الناس عن مسلم بن عقيل ولم يبق معه سوى 30 رجلا. ولما فرغ من صلاتي المغرب والعشاء تفرق 30 عنه أيضا، وأمسى وحيدا في دروب الكوفة.

0: فلجأ إلى بيت السيدة طوعة التي أوته بعد أن أعلمها بأن أهل الكوفة قد خذلوه. ولما تخاذل الناس واستتبت الأمور لابن زياد ذهب إلى المسجد، وبعد أن أقام الصلاة أمر بالبحث عن مسلم بن عقيل. ولما علم ابن طوعة بمكان مسلم غدا على ابن زياد وأخبره عن مكانه، فالتفت ابن زياد إلى محمد بن الأشعث وقال له: قم وآتني به. وأرسل معه 70 رجلا. فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل خرج إليهم بسيفه وجعل يضرب فيهم يمينا وشمالا حتى أثخن بالجراح، فازدحموا عليه فأوثقوه كتافا. فأقبل مسلم على محمد بن الأشعث وعمر بن سعد وطلب منهما أن يبعثا رجلا يبلغ الحسين عليه السلام بما آلت إليه الأمور ويطلب منه الرجوع. وكان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضينا من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة، وهو يوم التروية 9 من ذي الحجة. وكان استشهاده عليه السلام بعد 2 شهر و4 أيام قضاها في الكوفة. وبعد استشهاد مسلم بن عقيل التقى مبعوث محمد بن الأشعث وعمر بن سعد بالإمام الحسين عليه السلام في منطقة زبالة، وأوصل له رسالة ابن عمه مسلم بن عقيل إليه التي يخبره فيها بتفرق الناس عنه. فتأثر الإمام عليه السلام لذلك كثيرا وخاطب الناس: أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خذلتنا شيعتنا.
1: حركة الحسين من مكة إلى الكوفة. شاع في الوسط المكي ما عزم الحسين من السفر إلى الكوفة، فجاءه عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفية لصرفه عن سفره هذا، إلا أن الحسين كان قد عقد العزم على ذلك، فطاف بالبيت مع أصحابه وسعى بين الصفا والمروة، وخرج من مكة المكرمة بعد 4 أشهر و5 أيام قضاها فيها، وكان ذلك في يوم الثلاثاء المصادف للثامن من ذي الحجة يوم التروية. وكان معه عليه السلام 82 وقيل 60 من كبار الكوفيين وأتباعه وأهل بيته.

0: كتاب الحسين إلى أهل الكوفة، سجلت المصادر التاريخية أنه لما بلغ الحسين الحاجز من بطن الرمة كتب كتابا إلى جماعة من أهل الكوفة، منهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن النجبة ورفاعة بن شداد وغيرهم، وأرسله مع قيس الصيداوي، وذلك قبل أن يعلم بقتل مسلم. فأقبل قيس بكتاب الحسين إلى الكوفة، فلما انتهى قيس إلى القادسية اعترضه الحسين بن تميم ليفتشه، فأخرج قيس الكتاب وخرقه، فحمله الحسين إلى ابن زياد، فلما مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسين. قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ قال: لئلا تعلم ما فيه. فغضب ابن زياد وقال: والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم، أو تصعد المنبر فتسب الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا. فقال قيس: أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما السب فأفعل. فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد خلفته بالحاجر فأجيبوا.
1: وصول خبر قتل مسلم وهان ابن عروة. روي أن الحسين قبل أن يصله خبر قتل مسلم بن عقيل أرسل إليه كتاباً بيد أخيه من الرضاعة عبد الله بن يقطر، وفي الطريق اعترضه الحسين بن نمير التميمي، فسيره من القادسية إلى ابن زياد فقال له: اصعد فوق القصر والعن الكذاب ابن الكذاب، ثم انزل حتى أرى في كري. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين عليه السلام، ولعن ابن زياد وأباه، فأمر به ابن زياد فرمي من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبقي به رمق. فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه. فبلغ خبر مسلم وهانئ وعبد الله بن يقطر الحسين وهو في زباله،

0: كتاب الحسين إلى أهل البصرة. كتب الحسين إلى جماعة من أشراف البصرة ورؤساء الأخماس كتاباً مع مولى له اسمه سليمان، وفيه: أما بعد، قد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. فكان كل من قرأ كتاب الحسين كتمه عن ابن زياد، ولم يخبر به أحد إلا المنذر بن جارود، فإنه جاء بالكتاب إلى عبيد الله بن زياد، لأن المنذر خاف أن يكون الكتاب دسيسا من عبيد الله، فأخذ عبيد الله الرسول فصلبه.
1: قطع الطريق على قافلة الحسين. لما بلغ عبيد الله بن زياد خروج الحسين من مكة وأنه توجه نحو العراق، بعث الحسين بن نمير صاحب شرطته ومعه 4000، فنظم الخيل من القادسية إلى خفان وما بين القطقطان إلى جبل لعلع لمراقبة خطوط الحركة، لأنها مراكز ومحطات لا بد للمتوجهين صوب العراق والشام أن يمروا بها. ووجه الحسين بن تميم الحر بن يزيد اليربوعي من بني رياح، وكان ضمن 4000 في 1000 إلى الحسين، وقال: سايره ولا تدعه يرجع حتى يدخل الكوفة وجعجع به. ففعل ذلك الحر بن يزيد.

0: روى أبو مخنف عن عبد الله بن سليم والمنذر الأزديين قال: كنا نساير الحسين فنزل منطقة شراف وأمر فتيانه باستقاء الماء والإكثار منه، ثم ساروا صباحا، فلما انتصف النهار رأينا هوادي الخيل فسبقناهم إلى ذي حسم، فضربت أبنية الحسين عليه السلام، وجاء القوم فإذا الحر في 1000 فارس، فوقف مقابل الحسين عليه السلام في حر الظهيرة، والحسين عليه السلام وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم، فقال الحسين عليه السلام لفتيانه: أسقوا القوم ورشفوا الخيل.
1: فلما سقوهم ورشفوا خيولهم حضرت الصلاة، فأمر الحسين الحجاج بن مسروق الجعفي وكان معه أن يؤذن فأذن، وحضرت الإقامة، فخرج الحسين في إزار ورداء ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. فسكت الحر وجيشه عنه، فقال للمؤذن: أقم، فأقام الصلاة. فقال الحسين عليه السلام للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك. فصلى بهم الحسين عليه السلام. فلما كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيأ للرحيل، ثم إنه خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر وأقام، فاستقدم الحسين عليه السلام فصلى بالقوم، ثم سلم وانصرف إلى القوم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان. وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا، كان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم. فقال له الحر بن يزيد: إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر، ولسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد.
2: فقال الحسين لأصحابه: قوموا فاركبوا. فركبوا، فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف، فقال الحسين للحر: ما تريد؟ قال الحر: أريد والله أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. قال له الحسين: إذن والله لا أتبعك. فقال له الحر: إذن والله لا أدعك. ولما كثر الكلام بينهما قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك، وإنما

وأمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريقا لا تدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة، لتكون بيني وبينك نصفا حتى أكتب إلى ابن زياد، وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية، إن أردت أن تكتب إليه أو إلى عبيد الله بن زياد إن شئت، فلعل الله إلى ذاك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. فتياسر الحسين وأصحابه عن طريق العذيب والقادسية، وبينه وبين العذيب 38 ميلا والحر يسيره.

وصل الركب الحسيني حركته حتى وصل إلى البيضة صباحاً، فأمر الإمام عليه السلام أصحابه بالتوقف هناك لأداء الصلاة، ثم أمرهم بالحركة متوجهاً صوب نينوى التي وصلها ظهر ذلك اليوم. فإذا بمبعوث بن زياد مالك بن النسر الكندي، فدفع إلى الحر كتابا من عبيد الله، فإذا فيه: أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. فلما قرأ الكتاب جاء به إلى الحسين ومعه الرسول، فقال: هذا كتاب الأمير يأمرني أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه، وهذا رسوله قد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمره، وأخذكم بالنزول في ذلك المكان. فقال له الحسين: دعنا ننزل في هذه القرية نينوى أو هذه الغاضرية. فقال الحر: والله لا أستطيع ذلك، هذا الرجل بعث علي عينا. فقال زهير للحسين: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به. فقال له الحسين: ما كنت لأبدأهم بقتال. فقال له زهير: فسر بنا إلى هذه القرية، فإنها حصينة وهي على شاطئ الفرات، فإن منعونا قاتلناهم، فقتالهم أهون من قتال من يجيء من بعدهم. فقال الحسين: وأي قرية هي؟ قال: العقر. فقال الحسين: اللهم إني أعوذ بك من العقر. فنزل بمكانه وهو كربلاء.

ولم يزل الحر يسير الحسين، وكلما أراد المسير يمنعونه تارة ويسايرونه أخرى حتى بلغ كربلاء. فلما وصلها قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلاء. فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. وكان علي بن أبي طالب قد مر بهذا المكان عند مسيره إلى صفين، فوقف فسأل عنه فأخبر باسمه، فقال: ها هنا محط ركابهم، وها هنا مهراق دمائهم. فسئل عن ذلك فقال: ثقل لآل بيت محمد ينزلون ها هنا. وقال الحسين: انزلوا، فها هنا محط رحالنا وسفك دمائنا.

0: اللهم إنا عترة نبيك محمد، وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. ثم أقبل على أصحابه فقال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
1: وجاء في بعض الروايات إن أبا عبد الله اشترى الأرض المحيطة بقبره من أهل نينوى والغضرية بمبلغ 60,000 درهم، بشرط أن يدل الناس على قبره ويضيفون القادم لزيارة قبره. ولما نزل الحسين وأصحابه كربلاء، كتب الحر بن يزيد الرياحي إلى عبيد الله بن زياد بالخبر، فكتب عبيد الله بن زياد كتابا إلى الحسين يقول فيه: أما بعد، إن يزيد بن معاوية كتب إلي أن لا تغمض جفنك من المنام، ولا تشبع بطنك من الطعام، أو يرجع الحسين على حكمي أو تقتله والسلام.

فلما ورد الكتاب قرأه الحسين ثم رمى به ثم قال: لا أفلح قوم آثروا مرضاة أنفسهم على مرضاة الخالق. فقال له الرسول: أبا عبد الله، جواب الكتاب؟ قال: ما له عندي جواب، لأنه قد حقت عليه كلمة العذاب. فأخبر الرسول بن زياد بذلك، فغضب من ذلك أشد الغضب، وأمر بإعداد الجيش لمحاربة الحسين.

وصول عمر بن سعد إلى كربلاء. كان وصول عمر بن سعد إلى كربلاء في الثالث من المحرم على رأس 4000 مقاتل من الكوفيين. وقد سجل المؤرخون في كيفية تولي عمر بن سعد مهمة محاربة الحسين بأنه حينما علم عبيد الله بن زياد بموقف الحسين من كتابه التفت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقد كان عمر بن سعد قبل ذلك بأيام قد عقد له عبيد الله بن زياد عقدا وولاه الري ودستبي وأمره بحرب الديلم، فخرج متوجها إليها. ولما بلغ حمام أعين عسكر هناك ومعه 4000، فلما كان ذلك اليوم استدعاه ابن زياد فقال له: أريد أن تخرج إلى قتال الحسين بن علي، فإذا نحن فرغنا من شغله سرت إلى عملك إن شاء الله. فقال له عمر: أيها الأمير، إن أردت أن تعفيني من قتال الحسين بن علي فافعل. فقال: قد عفيتك، فأردد إلينا عهدنا الذي كتبناه لك واجلس في منزلك نبعث غيرك. فقال له عمر: أمهلني اليوم. ولما رأى إصراره

عث إلى الحصين بن تميم وكان بالقادسية في 4000، فقدم النخيل في جميع من معه. ثم دعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي ومحمد بن الأشعث بن قيس والقعقاع بن سويد

السادس من المحرم أكثر من 20,000 رجل، وجعل على الجيش عمر بن سعد. وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين فقال: يا ابن رسول الله، هنا حي من بني أسد بالقرب منا، أتأذن لي في المسير إليهم فأدعوهم إلى نصرتك، فعسى الله أن يدفع بهم عنك؟ قال: قد أذنت لك. فخرج حبيب إليهم في جوف الليل متنكرا حتى أتى إليهم فعرفوه، ولما علموا بما جاء به تبادر إليه رجال الحي. فلما علم ابن سعد بذلك دعا برجل من أصحابه يقال له الأزرق بن حرب الصيدوي، فضم إليه 400 فارس ووجه نحو حي بني أسد. فبينما أولئك القوم قد أقبلوا يريدون عسكر الحسين في جوف الليل، إذا استقبلهم خيل بن سعد على شاطئ الفرات، فناوش القوم بعضهم بعضا واقتتلوا قتالا شديدا، وعلمت بنو أسد أنه لا طاقة لهم بالقوم، فانهزموا راجعين إلى حيهم. ورجع حبيب بن مظاهر إلى الحسين فخبره بذلك فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وما أن حل اليوم السابع من المحرم حتى كتب ابن زياد إلى ابن سعد أن حل بين الحسين وأصحابه وبين الماء فلا يذوق منه قطرة. فبعث عمر بن سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في 500 فارس، فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء، ومنعوهم أن يستقوا منه قطرة.

0: وجاء في بعض المصادر أنه لما اشتد العطش على معسكر الحسين قيض الحسين أخاه العباس لهذه المهمة وأمره أن يستقي للحرائر والصبية وضم إليه 20 رجلاً و30 فارساً وقصدوا الفرات بالليل. وتقدم نافع بن هلال الجملي باللواء فصاح عمرو بن الحجاج: من الرجل؟ قال: جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه. وصاح نافع بأصحابه: املأوا أسقيتكم. فشد عليهم أصحاب بن الحجاج، فكان بعض القوم يملأ القربة وبعض كقمر بني هاشم ونافع الجملي يقاتل، فجاءوا بالماء إلى معسكر الحسين. لما تكاملت الجيوش في صحراء كربلاء أرسل الحسين عمرو بن قرظة الأنصاري إلى ابن سعد يطلب الاجتماع منه ليلا بين المعسكرين، فخرج كل منهما في 20 فارسا، وأمر الحسين من معه أن يتأخر إلا العباس وابنه علي الأكبر، وفعل ابن سعد كذلك، وبقي معه ابنه حفص وغلامه. فقال الحسين: يا ابن سعد، أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ فأنا ابن من قد علمت، ألا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب إلى الله تعالى.
1: ولما امتنع ابن سعد عن الاستجابة للحسين وتذرع بحجج واهية، منها الخوف من أن تهدم داره وتصادر ضيعته ويحجز ماله، ولما أيس منه الحسين قام وهو يقول: ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. ثم تواصلت الحوارات بين الحسين وبين ابن سعد 3 أو 4 مرات، كتب على إثرها عمر إلى ابن زياد: أما بعد، فإن الله تعالى قد أطفأ الناذرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا الحسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، أو أن يسير إلى ثغر من الثغور، فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده. فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال: هذا كتاب ناصح لأميره مشفق على قومه. فقام شمر بن ذي الجوشن وقال: أتقبل هذا منه؟ وقد نزل بأرضك وإلى جنبك، والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة، ولتكونن أولى بالضعف والعجز، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه، فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك. فقال له ابن زياد: نعم ما رأيت الرأي رأيك، أخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد، فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي، فإذا فعلوا فليبعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فليقاتلهم، فإن فعل فاسمع له وأطع، وإن أبى فأنت أمير الجيش، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه.
2: وكتب إلى ابن سعد: إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتعتذر عنه، ولا لتكون له عندي شافعا، فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون، فإن قتلت الحسين فوطئ بالخيل صدره وظهره، ولست أرى أن هذا يضره بعد الموت شيئا، ولكن علي قول قد قلته لو قد قتلته لفعلت هذا به، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلي بين شمر بن ذا الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام.
0: وصل الشمر إلى كربلاء بعد ظهر يوم الخميس 9 من محرم 61، وسلم الكتاب إلى عمر بن سعد، فلما قرأ ابن سعد الكتاب قال له: ما لك ويلك؟ لا قرب الله دارك وقبح الله ما قدمت به علي، والله إني لأظنك أنت الذي نهيته أن يقبل ما كتبت به إليه، وأفسدت علينا أمرا كنا قد رجونا أن يصلح. لا يستسلم والله حسين، إن نفس أبيه لبين جنبيه. فقال له شمر: أخبرني بما أنت صانع، أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه؟ وإلا فخلي بيني وبين الجند والعسكر. قال: لا ولا كرامة لك، ولكن أنا أتولى ذلك دونك.
2: في اليوم التالي عبأ عمر بن سعد رجاله وفرسانه، فوضع على ميمنة الجيش عمر بن الحجاج، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس. وكانت قوات الحسين تتألف من 32 فارسا و40 راجلا من المشاة. وأعطى رايته أخاه العباس بن علي، وقبل أن تبدأ المعركة لجأ جيش بن زياد إلى منع الماء عن الحسين وصحبه، فلبثوا أياما يعانون العطش.

0: ثم اشتد القتال، وأصيب الكثير من أصحاب الحسين، ودارت رحى الحرب وغطى الغبار أرجاء الميدان. واستمر القتال ساعة من النهار، ولما انجلت الغبرة كان هناك 50 صريعا من أصحاب الحسين. واستمرت رحى الحرب تدور في ميدان كربلاء، وأصحاب الحسين يتساقطون الواحدة تلو الآخر، واستمر الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين، وأحاطوا بهم من جهات متعددة، وتم حرق الخيام، فراح من بقي من أصحاب الحسين وأهل بيته ينازلون جيش عمر بن سعد، ويتساقطون الواحدة تلو الآخر، ومنهم ولده علي الأكبر، إخوته عبد الله، عثمان، جعفر ومحمد، أبناء أخيه الحسن، أبو بكر والقاسم، والحسن المثنى بن أخته زينب، عون بن عبد الله بن جعفر الطيار، آل عقيل، عبد الله بن مسلم، عبد الرحمن بن عقيل، جعفر بن عقيل، محمد بن مسلم بن عقيل، عبد الله بن عقيل.
1: بدأت اللحظات الأخيرة من المعركة عندما ركب الحسين جواده يتقدمه أخوه العباس بن علي بن أبي طالب حامل اللواء، إلا أن العباس ذهب إلى بحر العلقمي وهو جزء من نهر الفرات ليأخذ الماء إلى الحسين وأصحابه، ولكن العباس لم يستطع أن يشرب شربة ماء واحدة إيثاراً لأخوه الحسين، وسرعان ما وقع صريعاً من جنود العدو، ولم يبق في الميدان سوى الحسين الذي أصيب بسهم فاستقر السهم في نحره، وراحت ضربات الرماح والسيوف تمطر جسده، إلى أن قام شمر بفصل رأس الحسين عن جسده بضربة سيف، وكان ذلك في يوم الجمعة من عاشوراء في المحرم سنة 61 من الهجرة، وله من العمر 56 سنة، ولم ينجو من القتل إلا علي بن الحسين، فحفظ نسل أبيه من بعده.

0: ارتكب المعسكر الأموي خلالها أفضحت جرائم وانتهكت الحرمات، وسقط الحسين عليه السلام وجميع صحبه وأهل بيته شهداء وسيقة النساء والأطفال، أسار إلى يزيد بن معاوية في الشام ومع رؤوس الشهداء مرفوعة على الأسنة.
1: واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعيل وانتو

أدعي سلمهم يا إلهي من الخطأ، لا سهم يوصل ولا رمية حجر، ما ريديت على المشرع كسرت ظهر والأخوة.

بالطريق إن شاء الله زينب لفت مو على الهزلة بحمايتكم إجت للسبي اسم الله عليها ما مشت لا

0: للشاعر إيهاب المالكي.
1: قبل ما تروح وتهاجر

ترجيته بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنيار. يهداك الله يحاديهم تهدى ولا تسوق الناب مشوا لاكل ما من عنده سمعت ولا سمعت جواب. جزوا بالمسرك الخطوة أحس تركت جرح وصواب وتباريهم غدت عيني تصد لما شبحهم غاب.

هتهدمت داري علي وريت موتي حار وعسى بروح الأجل ينعى ولا أسمع حد الركبة أحاك الدار وأسألها بعد هم ترجع الوليان سكوت ولا جواب أسمع مظلمة وموحش الجدرة على فراش المرض جسمي على فراش المرض جسمي ورامح رمحة الغرقان وترجع جرف صبري لعلي يخفف الأحزان.

ولد مذبوح يا طير الصاف خلتني علي تتغاير همومي علي تتغاير همومي غصص دنياي ذهلتني غصص ما ينحمل همها على نعش الموت شالتني عليلة ومين زغر سني نحيلة والمرض فتى

الدمع خدي جرح ثاني جرح شتال من سيل المرض يدي عفاني شلون هالجرحين ما قطعن هرش كبدي على هالحال يطير الصاف جزيت من الصبر حدي

وصيحش مطوك يا ليل ولا نسمت صبح تبدي ولا نسمت صبح تبدي او والليل ما يرحم ونين وسيل عبراتي وانا المليت من همي ونحيبي ونار حسراتي اجي

0: انا وياي وتمهل اشد روحي على جنحانك وخذني وياك من ترحيل نروح ونقطع البيد ندور عن هلي ونسأل ونتخطى على ظهر الغيم عسى المايوس يتحصل يطير الصاف وردوصيك لو انك شاهدت محمل برخ على القاع نزلني القلب ما عاد يتحمل حملت هموم لو صبت على الجلمود يتفطر بغياب
1: تمشي إلي.

حراية رفت بكثر من تصريح.

ابني من صدار حكمي الاعدام فاتلقى الزعي بدموعي عكرموشي تغطى ونام اتشرف بيتراب اجدامك

قبرك امشي واسبح من دمعي المسفوح من بعيد القبرك امشي واسبح من دمعي المسفوح واسمع صوتي جري براحي وشف مقطوع

الناس منك عالي غالي الجنة عالناس تطلب مهرها الغالي يا ابني رحت الله وياك والراس منك عالي غالي الجنة عالناس تطلب مهرها الغالي وانت على درب حسين بالدنيا لا متبالي دمعة

جداغها أنا ذا سميك والوغى أحيي بها ذكراك في صولة.

واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: ما قبل المعركة. استناداً لمصادر تاريخية، فإن الخلافة استقرت لمعاوية بن أبي سفيان بعد توقيع معاهدة الصلح مع الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. ويعتقد البعض أن مجموعة من العوامل أدت إلى تنازل الحسن لمعاوية، منها محاولة لحقن الدماء وتوحيد الكلمة بعد سلسلة من الصراعات الداخلية بين المسلمين، ابتداء من فتنة مقتل عثمان إلى معركة الجمل ومعركة صفين. وقد أثنى الكثير على هذه المبادرة وسمي العام الذي تم فيه الصلح عام الجماعة. مبادرة الصلح والتنازل كانت مشروطة بعودة طريقة الخلافة إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب بعد موت معاوية. أعقب هذا الصلح فترة من العلاقات الهادئة بين أعداء الأمس في معركة صفين.
1: وبعد استشهاد الحسن، عندما قام معاوية وهو على قيد الحياة بترشيح ابنه يزيد بن معاوية للخلافة من بعده، قوبل هذا القرار بردود فعل تراوحت بين الاندهاش والاستغراب إلى الشجب والاستنكار، فقد كان هذا في نظر البعض نقطة تحول في التاريخ الإسلامي من خلال توريث الحكم وعدم الالتزام بنظام الشورى الذي كان متبعا في اختيار الخلفاء السابقين. وكان العديد من كبار الصحابة لا يزالون على قيد الحياة، واعتبر البعض اختيار يزيد للخلافة يستند على عامل توريث الحكم فقط وليس على خبرات المرشح الدينية والفقهية. وبدأت بوادر تيار معارض لقرار معاوية بتوريث الحكم تركز بالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
0: خلافة يزيد وامتناع الحسين عن مبايعته. عند وفاة معاوية بن أبي سفيان أصبح ابنه يزيد بن معاوية خليفة، ولكن تنصيبه جوبها بمعارضة من قبل بعض المسلمين. وكانت خلافة يزيد التي دامت 3 سنوات وصلة حروب متصلة، ففي عهده حدثت ثورة كربلاء، ثم حدثت ثورة في المدينة انتهت بوقعة الحرة ونهبت المدينة، كما سار مسلم بن عقبة المري إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير وأصيبت الكعبة بالمنجنيقات. حاول يزيد بطريقة أو بأخرى إضفاء الشرعية على تنصيبه كخليفة، فقام بإرسال رسالة إلى والي المدينة المنورة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، كتابا يخبره بموت معاوية ويأمره بأخذ البيعة بالقوة، حيث جاء فيه: أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام. ثم أردف يزيد كتابه هذا بكتاب آخر جاء فيه: أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فعجل علي بجوابه وبين لي في كتابك كل من في طاعتي أو خرج عنها، وليكن مع الجواب رأس الحسين بن علي. فاستشار الوليد بن عقبة مروان بن الحكم فأشار عليه بأن يبعث إلى هؤلاء فيدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة. فأرسل الوليد عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو إذاك غلام حدث، إلى الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر يدعوهم إلى دار الإمارة، فجاء الإمام عليه السلام ومعه 30 من مواليه والهاشميين، فدخل على الوليد في دار الإمارة في المدينة.

0: فلما جلس الإمام عليه السلام أقرأه الوليد الكتاب ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة، فقال الإمام عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما ما سألتني من البيعة فإن مثلي لا يعطي بيعته سرا، ولا أراك تجتزئ بها مني سرا دون أن تظهرها على رؤوس الناس علانية. قال الوليد: أجل. قال: فإذا خرجت غدا إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس، فكان أمرا واحدا. وفي عصر اليوم التالي بعث الوليد الرجال إلى الحسين عند المساء، فقال عليه السلام: أصبحوا ثم ترون ونرى. فكفوا عنه تلك الليلة ولم يلحوا عليه، فخرج عليه السلام من تحت ليلته وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة 60 متوجها صوب مكة.
1: خروج الحسين من المدينة. بعد أن قرر الحسين الخروج من المدينة توجه نحو قبر أمه وأخيه، ثم رجع إلى داره. وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنه عليه السلام بقي ليلتين إلى جانب قبر جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وصية الحسين لأخيه ابن الحنفية. لما علم أخوه محمد بن الحنفية بعزم الحسين على الخروج من المدينة أسرع إليه يستعلم الحال، فكتب إليه الحسين وصيته التي جاء فيها: هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية: إن الحسين بن علي يشهد إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأني لم أخرج أشرا أو بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين.
0: حركة الحسين نحو مكة. خرج الحسين ليلة 28 من رجب، وفي رواية أخرى خرج في 3 من شعبان سنة 60 للهجرة مع 82 من أهل بيته وأصحابه بما فيه من النساء والأطفال من المدينة، متوجها صوب مكة، ومعه بنوه وإخوته وبنو أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية، فسار بإخوته وأخواته وأبنائه وسائر أهل بيته يرافقه 21 من أصحابه وأنصاره، ولزم الطريق الأعظم، فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير لكي لا يلحقك الطلب. قال: لا والله، لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض. فلقيه عبد الله بن مطيع وكان من أشراف العرب، فقال له: جعلت فداك أين تريد؟ قال: أما الآن فمكة. وبعد 5 أيام وصلت قافلة الحسين إلى مكة، وكان ذلك في 3 من شعبان من 60 للهجرة، فاستقبلته الجماهير وحجاج بيت الله الحرام وأهل مكة ومن كان بها من المعتمرين، وأهل الآفاق يختلفون إليه ويجتمعون عنده.
2: كتب الكوفيين ودعوة الحسين للثورة. وصلت أنباء رفض الحسين بن علي مبايعة يزيد واعتصامه في مكة إلى الكوفة التي كانت أحد معاقل القوة لشيعة علي بن أبي طالب، وبرزت تيارات في الكوفة تؤمن أن الفرصة قد حانت لأن يتولى الخلافة الحسين بن علي، واتفقوا على أن يكتبوا للحسين يحثونه على القدوم إليهم ليسلموا له الأمر ويبايعوه بالخلافة، فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن صرد، فكتبوا إليه: إنه ليس علينا إمام فاقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. ثم سرحوا الكتاب مع عبد الله الهمداني وعبد الله بن وال، فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين عليه السلام بمكة لعشر مضينا من شهر رمضان. ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب السابق، وأنفذوا قيس الصيداوي وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وعمارة بن عبيد السلولي، ثم لبثوا يومين آخرين سرحوا إليه هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي وكتبوا إليه: أما بعد، فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل، والسلام.
1: والغريب في الأمر أن شبث بن ربعي الذي يعد من الموالين للحكم الأموي كتب هو الآخر مع حجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رويمة وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج الزويدي ومحمد بن عمرو التميمي. أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقدم على جند لك مجند، والسلام. مجمعين على ضرورة قدومه عليه السلام إلى الكوفة. ومع ذلك بقي الإمام عليه السلام يتأمل في كتب القوم، ولم يكتب في جوابها شيئا حتى وصل إليه في يوم واحد 600 كتاب من الكوفيين، ثم توالت عليه الكتب والرسائل من سائر الكوفيين حتى بلغ عدد الكتب 12,000 كتاب. وعندئذ كتب الإمام الحسين مع هاني ابن هانئ وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكان آخر الرسل من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين. أما بعد، فإن هانئا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وأني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم: أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحاسر نفسه على ذلك لله، والسلام. وأرسل كتابه مع ابن عمه مسلم بن عقيل إلى العراق لاستطلاع حقيقة الأمر وليخبره ما يدور في الساحة الكوفية. فجعل الإمام عليه السلام ذهابه إلى الكوفة منوطا بما يصله من سفيره مسلم بن عقيل.
0: سفير الحسين في الكوفة. خرج مسلم سرا في منتصف رمضان، ثم أقبل حتى دخل الكوفة في الخامس من شهر شوال، ونزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي. وكان أمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري. فأقبلت الشيعة تختلف إلى مسلم، وبايعه الناس حتى بايعه منهم 18,000. لكن هذا الخبر وصل بسرعة إلى الخليفة الأموي الجديد، الذي قام على الفور بعزل والي الكوفة النعمان بن بشير بتهمة تساهله مع الاضطرابات التي تهدد الدولة الأموية. وقام الخليفة يزيد بتنصيب وال آخر كان أكثر حزما، اسمه عبيد الله بن زياد. فأقبل عبيد الله حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلثم، فلما دخل قصر الإمارة أماط اللثام عن وجهه وأصبح ابن زياد، فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فخرج إليهم وخطبهم ووعد المحسن بالإحسان وتوعد المسيء بأشد العقاب.
2: فبلغ ذلك مسلم بن عقيل فانتقل من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة. وكان مسلم بن عقيل قد كتب كتابا أرسله إلى الحسين مع عابس بن أبي شبيب الشاكري، قال فيه: أما بعد، إن جميع أهل الكوفة معك، وقد بايعني منهم 18,000، فعجل الإقبال حين تقرأ كتابي هذا. وكان ابن زياد قد دعا مولى له يقال له معقل، فقال له: خذ 3,000 درهم واطلب مسلم بن عقيل والتمس أصحابه، فإذا ظفرت بواحد منهم أو جماعة فأعطهم هذه 3,000 درهم، وقل لهم استعينوا بها على حرب عدوكم وأعلمهم أنك منهم. وقد تمكن الرجل من إنجاز المهمة والتعرف على مكان مسلم عن طريق مكيدة خدع من خلالها مسلم بن عوسجة. ولما علم عبيد الله بمكان مسلم وأنه في دار هانئ، أعد مكيدة تمكن من خلالها من جلب هانئ إلى دار الإمارة وحبسه هناك. ولما علم مسلم بن عقيل بحبس هانئ بن عروة، حاصر دار الإمارة مع 4,000 من أصحابه، فدعا ابن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج، فيسير في الكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضر موت فيرفع راية أمان لمن جاء من الناس. وقال مثل ذلك للقعقاع الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر السلمي وشمر بن ذي الجوشن العمري. فتفرق الناس عن مسلم بن عقيل ولم يبق معه سوى 30 رجلاً. ولما فرغ من صلاتي المغرب والعشاء تفرق 30 عنه أيضاً، وأمسى وحيداً في دروب الكوفة.

0: فلجأ إلى بيت السيدة طوعة التي أوته بعد أن أعلمها بأن أهل الكوفة قد خذلوه. ولما تخاذل الناس واستتبت الأمور لابن زياد ذهب إلى المسجد، وبعد أن أقام الصلاة أمر بالبحث عن مسلم بن عقيل. ولما علم ابن طوعة بمكان مسلم غدا على ابن زياد وأخبره عن مكانه، فالتفت ابن زياد إلى محمد بن الأشعث وقال له: قم وآتني به. وأرسل معه 70 رجلا. فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل خرج إليهم بسيفه وجعل يضرب فيهم يمينا وشمالا حتى أثخن بالجراح، فازدحموا عليه فأوثقوه كتافا. فأقبل مسلم على محمد بن الأشعث وعمر بن سعد وطلب منهما أن يبعثا رجلا يبلغ الحسين عليه السلام بما آلت إليه الأمور ويطلب منه الرجوع. وكان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضينا من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة، وهو يوم التروية 9 من ذي الحجة. وكان استشهاده عليه السلام بعد 2 شهر و4 أيام قضاها في الكوفة. وبعد استشهاد مسلم بن عقيل التقى مبعوث محمد بن الأشعث وعمر بن سعد بالإمام الحسين عليه السلام في منطقة زبالة، وأوصل له رسالة ابن عمه مسلم بن عقيل إليه التي يخبره فيها بتفرق الناس عنه. فتأثر الإمام عليه السلام لذلك كثيرا وخاطب الناس: أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خذلتنا شيعتنا.
1: حركة الحسين من مكة إلى الكوفة. شاع في الوسط المكي ما عزم الحسين من السفر إلى الكوفة، فجاءه عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفية لصرفه عن سفره هذا، إلا أن الحسين كان قد عقد العزم على ذلك، فطاف بالبيت مع أصحابه وسعى بين الصفا والمروة، وخرج من مكة المكرمة بعد 4 أشهر و5 أيام قضاها فيها، وكان ذلك في يوم الثلاثاء المصادف للثامن من ذي الحجة يوم التروية. وكان معه عليه السلام 82 وقيل 60 من كبار الكوفيين وأتباعه وأهل بيته.

0: كتاب الحسين إلى أهل الكوفة، سجلت المصادر التاريخية أنه لما بلغ الحسين الحاجز من بطن الرمة كتب كتابا إلى جماعة من أهل الكوفة، منهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وغيرهم، وأرسله مع قيس الصيداوي، وذلك قبل أن يعلم بقتل مسلم. فأقبل قيس بكتاب الحسين إلى الكوفة، فلما انتهى قيس إلى القادسية اعترضه الحسين بن تميم ليفتشه، فأخرج قيس الكتاب وخرقه، فحمله الحسين إلى ابن زياد، فلما مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسين. قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ قال: لئلا تعلم ما فيه. فغضب ابن زياد وقال: والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم، أو تصعد المنبر فتسب الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا. فقال قيس: أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما السب فأفعل. فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد خلفته بالحاجر فأجيبوا.
1: وصول خبر قتل مسلم وهانئ بن عروة. روي أن الحسين قبل أن يصله خبر قتل مسلم بن عقيل أرسل إليه كتابا بيد أخيه من الرضاعة عبد الله بن يقطر، وفي الطريق اعترضه الحسين بن نمير التميمي، فسيره من القادسية إلى ابن زياد فقال له: اصعد فوق القصر والعن الكذاب ابن الكذاب، ثم انزل حتى أرى في كري. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين عليه السلام، ولعن ابن زياد وأباه، فأمر به ابن زياد فرمي من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبقي به رمق. فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه. فبلغ خبر مسلم وهانئ وعبد الله بن يقطر الحسين وهو في زباله.

كتاب الحسين إلى أهل البصرة. كتب الحسين إلى جماعة من أشراف البصرة ورؤساء الأخماس كتاباً مع مولى له اسمه سليمان، وفيه: أما بعد، قد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. فكان كل من قرأ كتاب الحسين كتمه عن ابن زياد، ولم يخبر به أحد إلا المنذر بن جارود، فإنه جاء بالكتاب إلى عبيد الله بن زياد، لأن المنذر خاف أن يكون الكتاب دسيساً من عبيد الله، فأخذ عبيد الله الرسول فصلبه. قطع الطريق على قافلة الحسين. لما بلغ عبيد الله بن زياد خروج الحسين من مكة وأنه توجه نحو العراق، بعث الحسين بن نمير صاحب شرطته ومعه 4000، فنظم الخيل من القادسية إلى خفان وما بين القطقطان إلى جبل لعلع لمراقبة خطوط الحركة، لأنها مراكز ومحطات لا بد للمتوجهين صوب العراق والشام أن يمروا بها. ووجه الحسين بن تميم الحر بن يزيد اليربوعي من بني رياح، وكان ضمن 4000 في 1000 إلى الحسين، وقال: سايره ولا تدعه يرجع حتى يدخل الكوفة وجعجع به. ففعل ذلك الحر بن يزيد.

0: روى أبو مخنف عن عبد الله بن سليم والمنذر الأزديين قال: كنا نساير الحسين فنزل منطقة شراف وأمر فتيانه باستقاء الماء والإكثار منه، ثم ساروا صباحا، فلما انتصف النهار رأينا هوادي الخيل فسبقناهم إلى ذي حسم، فضربت أبنية الحسين عليه السلام، وجاء القوم فإذا الحر في 1000 فارس، فوقف مقابل الحسين عليه السلام في حر الظهيرة، والحسين عليه السلام وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم، فقال الحسين عليه السلام لفتيانه: أسقوا القوم ورشفوا الخيل.
1: فلما سقوهم ورشفوا خيولهم حضرت الصلاة، فأمر الحسين الحجاج بن مسروق الجعفي وكان معه أن يؤذن فأذن، وحضرت الإقامة، فخرج الحسين في إزار ورداء ونعلين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. فسكت الحر وجيشه عنه، فقال للمؤذن: أقم. فأقام الصلاة، فقال الحسين عليه السلام للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا، بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك. فصلى بهم الحسين عليه السلام. فلما كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيأوا للرحيل، ثم إنه خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر وأقام، فاستقدم الحسين عليه السلام فصلى بالقوم، ثم سلم وانصرف إلى القوم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان، وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا كان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم. فقال له الحر بن يزيد: إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر، ولسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد.
0: فقال الحسين لأصحابه: قوموا فاركبوا. فركبوا، فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف، فقال الحسين للحر: ما تريد؟ قال الحر: أريد والله أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. قال له الحسين: إذن والله لا أتبعك. فقال له الحر: إذن والله لا أدعك. ولما كثر الكلام بينهما قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريقا لا تدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة، لتكون بيني وبينك نصفا حتى أكتب إلى ابن زياد، وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية، إن أردت أن تكتب إليه أو إلى عبيد الله بن زياد إن شئت، فلعل الله إلى ذاك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. فتياسر الحسين وأصحابه عن طريق العذيب والقادسية، وبينه وبين العذيب 38 ميلا والحر يسيره.

وصل الركب الحسيني حركته حتى وصل إلى البيضة صباحاً، فأمر الإمام عليه السلام أصحابه بالتوقف هناك لأداء الصلاة، ثم أمرهم

بالحركة متوجها صوب نينوى التي وصلها ظهر ذلك اليوم. فإذا بمبعوث ابن زياد مالك بن النسر الكندي، فدفع إلى الحر كتابا من عبيد الله، فإذا فيه: أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. فلما قرأ الكتاب جاء به إلى الحسين ومعه الرسول، فقال: هذا كتاب الأمير يأمرني أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه، وهذا رسوله قد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمره وأخذكم بالنزول في ذلك المكان. فقال له الحسين: دعنا ننزل في هذه القرية نينوى أو هذه الغضرية. فقال الحر: والله لا أستطيع ذلك، هذا الرجل بعث علي عينا. فقال زهير للحسين: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به. فقال له الحسين: ما كنت لأبدأهم بقتال. فقال له زهير: فسر بنا إلى هذه القرية، فإنها حصينة وهي على شاطئ الفرات، فإن منعونا قاتلناهم، فقتالهم أهون من قتال من يجيء من بعدهم. فقال الحسين: وأي قرية هي؟ قال: العقر. فقال الحسين: اللهم إني أعوذ بك من العقر. فنزل بمكانه وهو كربلاء.

ولم يزل الحر يساير الحسين، وكلما أراد المسير يمنعونه تارة ويسايرونه أخرى حتى بلغ كربلاء. فلما وصلها قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلاء. فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. وكان علي بن أبي طالب قد مر بهذا المكان عند مسيره إلى صفين، فوقف فسأل عنه فأخبر باسمه، فقال: ها هنا محط ركابهم، وها هنا مهراق دمائهم. فسئل عن ذلك فقال: ثقل لآل بيت محمد ينزلون ها هنا. وقال الحسين: انزلوا، فها هنا محط رحالنا وسفك دمائنا ومقتل رجالنا. ثم أمر الحسين بأثقاله، فحطت بذلك المكان يوم الخميس الثاني من المحرم من سنة 61.

وروي أن الحسين جمع ولده وإخوته وأهل بيته ثم نظر إليهم فبكى ساعة، ثم قال: اللهم إنا عترة نبيك محمد، وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. ثم أقبل على أصحابه فقال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.

أما بعد، إن يزيد بن معاوية كتب إلي أن لا تغمض جفنك من المنام ولا تشبع بطنك من الطعام، أو يرجع الحسين على حكمي أو تقتله والسلام.

فلما ورد الكتاب قرأه الحسين ثم رمى به ثم قال: لا أفلح قوم آثروا مرضاة أنفسهم على مرضاة الخالق. فقال له الرسول: أبا عبد الله، جواب الكتاب؟ قال: ما له عندي جواب، لأنه قد حقت عليه كلمة العذاب. فأخبر الرسول بن زياد بذلك، فغضب من ذلك أشد الغضب، وأمر بإعداد الجيش لمحاربة الحسين.

0: وصول عمر بن سعد إلى كربلاء. كان وصول عمر بن سعد إلى كربلاء في الثالث من المحرم على رأس 4000 مقاتل من الكوفيين، وقد سجل المؤرخون في كيفية تولي عمر بن سعد مهمة محاربة الحسين بأنه حينما علم عبيد الله بن زياد بموقف الحسين من كتابه التفت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقد كان عمر بن سعد قبل ذلك بأيام قد عقد له عبيد الله بن زياد عقدا وولاه الري ودستبي وأمره بحرب الديلم، فخرج متوجها إليها. ولما بلغ حمام أعين عسكر هناك ومعه 4000، فلما كان ذلك اليوم استدعاه ابن زياد فقال له: أريد أن تخرج إلى قتال الحسين بن علي، فإذا نحن فرغنا من شغله سرت إلى عملك إن شاء الله. فقال له عمر: أيها الأمير، إن أردت أن تعفيني من قتال الحسين بن علي فافعل. فقال: قد عفيتك، فأردد إلينا عهدنا الذي كتبناه لك واجلس في منزلك نبعث غيرك. فقال له عمر: أمهلني اليوم. ولما رأى إصراره رضي بالمسير إلى كربلاء، وتوجه بمعية 4000 في اليوم الثاني نحو كربلاء.
1: المفاوضات بين الحسين وعمر بن سعد. ما إن وصل عمر بن سعد إلى كربلاء حتى أرسل إلى الحسين عزرة بن قيس الأحمسي فقال: ائته فسله ما الذي جاء به وماذا يريد. وكان عزرة ممن كتب إلى الحسين فاستحيا منه أن يأتي، فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه فكلهم أبى وكره. فقام إليه كثير الشعبي فقال: أنا أذهب إليه، والله لئن شئت لأفتكن به. فقال له عمر بن سعد: ما أريد أن يفتك به، ولكن ائته فسله ما الذي جاء به. فأقبل إليه، فلما رآه أبو ثمامة الصائدي قام إليه فقال: ضع سيفك. فلم يقبل، ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر. فدعا عمر قرة بن قيس الحنظلي فقال له: ويحك يا قرة، إلق حسينا فسله ما جاء به وماذا يريد. فجاء قرة بن قيس حتى سلم على الحسين وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه، فقال الحسين: كتب إلي أهل مصركم هذا أن اقدم، فإما إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم. فانصرف قرة إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر. فقال له عمر بن سعد: إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. وكتب إلى ابن عبيد الله بن زياد بذلك، فكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد: أما بعد، فقد بدأ

0: بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت، فعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه.
1: ولما سرح ابن زياد عمر بن سعد من حمام أعين أمر الناس فعسكروا بالنخيلة، وأمر أن لا يتخلف أحد منهم، وصعد المنبر وقال: إن يزيد قد زادكم 100 في أعطيتكم، فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب والتجار إلا خرج فعسكر مع عمر بن سعد، فأيما رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفا عن العسكر برئت منه الذمة. ثم استخلف على الكوفة عمر بن حريث وخرج حتى عسكر في النخيلة، جعل الجيش على جسر الكوفة، وبعث إلى الحسين بن تميم وكان بالقادسية في 4000، فقدم النخيل في جميع من معه. ثم دعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي ومحمد بن الأشعث بن قيس والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري وأسماء بن خارجة الفزاري وقال: طوفوا في الناس فمروهم بالطاعة والاستقامة، وخوفوهم عواقب الأمور والفتنة والمعصية، وحثوهم على الالتحاق بالجيش. وأرسل المنقري في خيل إلى الكوفة وأمره أن يطوف بها، فمن وجده قد تخلف أتاه به.
2: ووجه أيضا إلى الحسين حجار بن أبجر العجلي وشبث بن ربعي وشمر بن ذي الجوشن، وكان شمر بن ذي الجوشن أول من التحق بعمر بن سعد. ثم سرح ابن زياد أيضا يزيد بن ركاب الكلبي مع 2000 وحسين بن نمير السكوني في 4000 وابن رهينة المازني في 3000 وحسين بن تميم الطهري مع 2000 ونصر بن حربة في 2000 من الكوفيين. ثم أرسل إلى شبث بن ربعي: أن أقبل إلينا وإنا نريد أن نتوجه بك إلى حرب الحسين. فجاء ومع 1000 فارس، ثم أتبع ذلك بالحارث بن يزيد. فما زال ابن زياد يرسل 20 و30 و100 من المقاتلين إلى عمر بن سعد، حتى بلغ العدد في اليوم السادس من المحرم 20000 رجل، وجعل على الجيش عمر بن سعد. وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين فقال: يا ابن رسول الله، هنا حي من بني أسد بالقرب منا، أتأذن لي في المسير إليهم فأدعوهم إلى نصرتك، فعسى الله أن يدفع بهم عنك. قال: قد أذنت لك. فخرج حبيب إليهم في جوف الليل متنكرا حتى أتى إليهم فعرفوه، ولما علموا بما جاء به تبادر إليه رجال الحي. فلما علم ابن سعد بذلك دعا برجل من أصحابه يقال له الأزرق بن حرب الصيدوي، فضم إليه 400 فارس ووجه نحو حي بني أسد. فبينما أولئك القوم قد أقبلوا يريدون عسكر الحسين في جوف الليل، إذا استقبلهم خيل بن سعد على شاطئ الفرات، فناوش القوم بعضهم بعضا واقتتلوا قتالا شديدا، وعلمت بنو أسد أنه لا طاقة لهم بالقوم، فانهزموا راجعين إلى حيهم. ورجع حبيب بن مظاهر إلى الحسين فخبره بذلك فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أن حل اليوم السابع من المحرم حتى كتب ابن زياد إلى ابن سعد أن حل بين الحسين وأصحابه وبين الماء، فلا يذوق منه قطرة. فبعث عمر بن سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في 500 فارس، فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء، ومنعوهم أن يستقوا منه قطرة.
0: وجاء في بعض المصادر أنه لما اشتد العطش على معسكر الحسين، قيض الحسين أخاه العباس لهذه المهمة وأمره أن يستقي للحرائر والصبية، وضم إليه 20 رجلا و30 فارسا، وقصدوا الفرات بالليل. وتقدم نافع بن هلال الجملي باللواء، فصاح عمرو بن الحجاج: من الرجل؟ قال: جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه. وصاح نافع بأصحابه: املأوا أسقيتكم. فشد عليهم أصحاب ابن الحجاج، فكان بعض القوم يملأ القربة، وبعض كقمر بني هاشم ونافع الجملي يقاتل، فجاءوا بالماء إلى معسكر الحسين. لما تكاملت الجيوش في صحراء كربلاء، أرسل الحسين عمرو بن قرظة الأنصاري إلى ابن سعد يطلب الاجتماع منه ليلا بين المعسكرين، فخرج كل منهما في 20 فارسا، وأمر الحسين من معه أن يتأخر إلا العباس وابنه علي الأكبر، وفعل ابن سعد كذلك، وبقي معه ابنه حفص وغلامه. فقال الحسين: يا ابن سعد، أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ فأنا ابن من قد علمت، ألا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب إلى الله تعالى.
1: ولما امتنع ابن سعد عن الاستجابة للحسين، وتذرع بحجج واهية، منها الخوف من أن تهدم داره وتصادر ضيعته ويحجز ماله. ولما أيس منه الحسين قام وهو يقول: ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر

0: ثم تواصلت الحوارات بين الحسين وبين ابن سعد 3 أو 4 مرات. كتب على إثرها عمر إلى ابن زياد: أما بعد، فإن الله تعالى قد أطفأ الناذرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة. هذا الحسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، أو أن يسير إلى ثغر من الثغور، فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده. فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال: هذا كتاب ناصح لأميره مشفق على قومه. فقام شمر بن ذي الجوشن وقال: أتقبل هذا منه؟ وقد نزل بأرضك وإلى جنبك، والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة، ولتكونن أولى بالضعف والعجز، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه، فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك. فقال له ابن زياد: نعم ما رأيت، الرأي رأيك، أخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد، فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي، فإذا فعلوا فليبعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فليقاتلهم، فإن فعل فاسمع له وأطع، وإن أبى فأنت أمير الجيش، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. وكتب إلى ابن سعد: إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتعتذر عنه، ولا لتكون له عندي شافعا، فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون، فإن قتلت الحسين فوطئ بالخيل صدره وظهره، ولست أرى أن هذا يضره بعد الموت شيئا، ولكن علي قول قد قلته: لو قد قتلته لفعلت هذا به، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلي بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام.
1: وصل الشمر إلى كربلاء بعد ظهر يوم الخميس 1961، وسلم الكتاب إلى عمر بن سعد. فلما قرأ ابن سعد الكتاب قال له: ما لك ويلك، لا قرب الله دارك، وقبح الله ما قدمت به علي، والله إني لأظنك أنت الذي نهيته أن يقبل ما كتبت به إليه، وأفسدت علينا أمرا كنا قد رجونا أن يصلح، لا يستسلم والله حسين، إن نفس أبيه لبين جنبيه. فقال له شمر: أخبرني بما أنت صانع، أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه، وإلا فخلي بيني وبين الجند والعسكر. قال: لا، ولا كرامة لك، ولكن أنا أتولى ذلك دونك.
0: في اليوم التالي عبأ عمر بن سعد رجاله وفرسانه، فوضع على ميمنة الجيش عمر بن الحجاج، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس، وكانت قوات الحسين تتألف من 32 فارسا و40 راجلا من المشاة. وأعطى رايته أخاه العباس بن علي، وقبل أن تبدأ المعركة لجأ جيش بن زياد إلى منع الماء عن الحسين وصحبه، فلبثوا أياما يعانون العطش. ثم اشتد القتال، وأصيب الكثير من أصحاب الحسين، ودارت رحى الحرب وغطى الغبار أرجاء الميدان، واستمر القتال ساعة من النهار، ولما انجلت الغبرة كان هناك 50 صريعاً من أصحاب الحسين، واستمرت رحى الحرب تدور في ميدان كربلاء، وأصحاب الحسين يتساقطون الواحدة تلو الآخر، واستمر الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين، وأحاطوا بهم من جهات متعددة، وتم حرق الخيام، فراح من بقي من أصحاب الحسين وأهل بيته ينازلون جيش عمر بن سعد، ويتساقطون الواحدة تلو الآخر، ومنهم ولده علي الأكبر، إخوته عبد الله، عثمان، جعفر ومحمد، أبناء أخيه الحسن، أبو بكر والقاسم، والحسن المثنى بن أخته زينب، عون بن عبد الله بن جعفر الطيار، آل عقيل، عبد الله بن مسلم، عبد الرحمن بن عقيل، جعفر بن عقيل، محمد بن مسلم بن عقيل، عبد الله بن عقيل.
2: بدأت اللحظات الأخيرة من المعركة عندما ركب الحسين جواده يتقدمه أخوه العباس بن علي بن أبي طالب حامل اللواء، إلا أن العباس ذهب إلى بحر العلقمي وهو جزء من نهر الفرات ليأخذ الماء إلى الحسين وأصحابه، ولكن العباس لم يستطع أن يشرب شربة ماء واحدة إيثاراً لأخوه الحسين، وسرعان ما وقع صريعاً من جنود العدو، ولم يبق في الميدان سوى الحسين الذي أصيب بسهم فاستقر السهم في نحره، وراحت ضربات الرماح والسيوف تمطر جسده، إلى أن قام شمر بفصل رأس الحسين عن جسده بضربة سيف، وكان ذلك في يوم الجمعة من عاشوراء في المحرم سنة 61 من الهجرة، وله من العمر 56 سنة، ولم ينجو من القتل إلا علي بن الحسين، فحفظ نسل أبيه من بعده.

0: ارتكب المعسكر الأموي خلالها أفضحت جرائم وانتهكت الحرمات، وسقط الحسين عليه السلام وجميع صحبه وأهل بيته شهداء وسيقة النساء والأطفال. أسار إلى يزيد بن معاوية في الشام ومع رؤوس الشهداء مرفوعة على الأسنة.
1: واقعة الطف، تعليق طارق صالح، زينب التميمي وسمر حسين، إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: صعب توديع زينب اسرع وتركض ورا
1: سلام الله على زينب حبيبي يا حسين
0: والطفل مد ايده يشرب يعتقد دم نحرما
1: سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين
0: اي ما اريد اشبق رقيع ادري تشبقني وتموت
1: سلام الله على رقيع حبيبي يا حسين
0: هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين.

0: ابني سهم المثلث والكبد نصين صار.
1: سلام الله على كبدك حبيبي يا حسين.
0: من خرج ظهري سحبت وانطفى بعين النهار.
1: سلام الله على ظهرك حبيبي يا حسين.
0: من طحت مني المطهر عيني ظلت على الخيام. سلام الله على خيامك حبيبي
1: حسين.
0: من طحت مني المطهر عيني ظلت على الخيام.
1: سلام الله على خيامك حبيبي يا حسين.
0: والمهر يحمل جراحي يحمل الزينب سلام.
1: سلام الله على جراحك حبيبي يا حسين.
0: الشمر لما نرفسني التوى جسم النحيب.
1: سلام الله على جسمك حبيبي يا

0: ضاق صدر صحت يا عباس وين.
1: الله على صدرك حبيبي يا حسين.
0: واسمع الزهرة تنادي وحسينا وحسين. سلام الله على الزهرة حبيبي يا حسين. واسمع الزهرة تنادي وحسينا وحسين.
1: سلام الله على الزهرة حبيبي يا حسين.
0: ظل يحز نحر على كيف يقهر بزينب يريد.
1: سلام الله على نحرك حبيبي يا حسين.
0: من نهض والراس بيده صاحت الحق يا العظيم.

0: قطع من شف خنصر ظلت تدور البتول.
1: سلام الله على الخنصر حبيبي يا حسين.
0: نادوا يا شيعة سلامة واذكروا الشيب الخضيب والشفاق الذابلات ونوح على الجسم السليم.
2: يسكت العالم بأثره ونستمع صوت الحسين.
3: للشاعر السيد عبد الخالق المحنة.
0: جسمك هو

من بعد قطع المناحي شلون راسه يفكر بحال ويساهد شلون راسه يفكر بحال

عالسبب قاموا يسألون الأعادي وعلي جاوب طفلته بالبطل.

شيحكي عباس الحنين ويا سكنه مواضيع بيناتنا قد الهوى.

أغلى من ماي الذهب يا عباس، مي النهار يغلش عجب، خاف لا طول استحوا

كسرت من حسين الظهر لو رد التوضيح الخبر انشد الشاطي حكي لك انشد الشاطي حكي لك جابر يا جابر من على

أهجس بعاني تفرس سهم تفرس بعانا ناس تنهب ناس تحرق غدت وشلون نسبينه والله يا جابر ما سدت هيك مصيبة ولا جرت ما تدري بالقوم اش قضت حرقة وخيمنا علينا حرقة وخيمنا علينا جابر شسولف لك ترى نتمرد حشاي حن ونحب وياك.

صحت يا حسرتي والحسرة شتالة، صحت يا حسرتي والحسرة

حزن بعيوني مطبوعه وحاذر ما اونن ون مسموعه واحس جفني العيون تجرحه

صام بسهم الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني. جابر يا جابر ويدهر

كسرت من حسين الظهر لو رد التوضيح الخبر انشد الشاطي حكيلك انشد الشاطي حكيلك جابر يا جابر من على

أهجس بعاني تفرس سهم تفرس بعانا ناس تنهب ناس تحرق غدت وشلون نسبينه والله يا جابر ما سدت هيك مصيبة ولا جرت ما تدري بالقوم اش قضت حرقة وخيمنا علينا حرقة وخيمنا علينا جابر شسولف لك تراني تمردين